0: إخوة الإيمان، إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، ننصت وإياكم إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان الحبش يلعبون بحرابهم، فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له. وحدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها

شاهد إلا بإذنه. وحدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيتها إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم. وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع، ثم سجد، ثم انصرف، وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى
مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم: أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا.

يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله

تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون

قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.

بغضب، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم،

وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين

أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا

0: لم
1: أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.

بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم

ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

0: إن الله لا يحب الخائنين
1: ولا يحسبن

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الودود بن حنيف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 57 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الرؤوف. فالرؤوف اسم ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلق بأسماء الله الحسنى، فهو اسم من أسماء الله الحسنى. الرؤوف في اللغة شديد الرحمة، والرأفة أشد من الرحمة، أو شدة الرحمة. ورأف به أي أشفق عليه من مكروه يحل به. والرأفة في اللغة نهاية الرحمة، والرأفة من الله دفع السوء. وقد يسأل سائل: من أسماء الله الحسنى الرحيم، ومن أسماء الله الحسنى الرؤوف، فما الفرق بينهما؟ إن حلت المصيبة فالله سبحانه وتعالى رحيم بهذا الإنسان، أما رأفته تقتضي أن يبعد عنه كل سوء قبل أن تحل به المصيبة. يعني أحياناً اسم الرؤوف متعلق بالوقاية، واسم

الرحيم متعلق بالعلاج، فالله سبحانه وتعالى لشدة رحمته رؤوف، ومن لوازم رأفته أنه يحمل العبد على التوبة قبل أن يقع في المعصية، وحينما يقع في المعصية يستوجب العقاب، وحينما يستوجب العقاب تقتضي رحمته أن يرفع عنه العقاب. الرأفة شدة الرحمة، وهي أشد من الرحمة، ورأف به أشفق عليه من مكروه يحل به، والرأفة نهاية الرحمة، والرأفة من الله دفع السوء. لذلك قيل إن الرؤوف من أسماء الله هو المتعطف على المذنبين بالتوبة. لأضرب لكم مثلاً يقرب هذين المعنيين. الأب أحياناً حريص على أولاده، ولا سيما في أيام الشتاء، من أن يصيبهم البرد، من أن يخرجوا من بارد إلى حار، أو من حار إلى بارد، لئلا يصابوا بأمراض الشتاء. فالحرص البالغ من الأب على ألا يصاب ابنه بمرض هذا من الرأفة. أما حينما يصاب الابن بمرض ويتفطر قلب الأب له رحمة فهذا من باب الرحمة. فالرحمة تخفيف الألم من مصاب واقع، بينما الرأفة الحيلولة بين الرجل أو بين المتعطف عليه وبين الوقوع في الشدة. الرأفة متعلقة بالوقاية، بينما الرحمة متعلقة بالعلاج. على كل هذا التفريق تفريق يعني لتقريب المعنيين، لكن أسماء الله تعالى كما قال الله عز وجل عن ذاته: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقريب آخر، الله عز وجل يحذر ويبين وينبه ويرسل المواعظ ويسخر الدعاة ويظهر الآيات لئلا تعصيه، فإن عصيته ولا بد من عقاب رادع. العقاب الرادع هو الرحمة، العقاب الرادع هو الرحمة، لأن هذا العقاب الرادع هو الذي يحملك على التوبة. لكن الله حريص على ألا تقع في المعصية، وبالتالي لا تستوجب هذه العقوبة. الرأفة قبل أن يقع المصاب، والرحمة بعد أن يقع المصاب. الله عز وجل أعطى الإنسان حرية الاختيار. لو أن عبداً مؤمناً اختار عملاً سيئاً، الله جل جلاله يرسل له من يحذره، من يبين له، يقيم العقبات أمام عمله السوء. فإذا أصر الإنسان على عمل السوء وتعلقت نفسه به، عندئذ يطلقه الله عز وجل، يطلقه ويؤدبه، وبتأديبه يرحمه. فالرأفة فيها معنى الوقاية، والرحمة فيها معنى العلاج. الوقاية رأفة، والعلاج رحمة. والله سبحانه وتعالى يعني رؤوف رحيم. لكن كل أب مثلاً يتمنى ألا يقع ابنه في مخالفة تقتضي التأديب، لكن إذا وقع في هذه المخالفة وأصر عليها لا بد من التأديب. الأب الطبيب يتمنى ألا يحتاج ابنه إلى عملية جراحية، أما إذا تفاقم أمر جسده إلى درجة يحتاج إلى عملية جراحية فلا بد من عملية جراحية. أن تأخذ الاحتياطات رأفة، وأن تخفف المصاب رحمة. لذلك قيل إن الرؤوف من أسماء الله

تعالى وهو المتعطف على المذنبين بالتوبة وعلى أوليائه بالعصمة. لكن كنت أتمنى أن لا يقال على أوليائه بالعصمة، لأن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العصمة للأنبياء والمرسلين، والحفظ للأولياء والمؤمنين. وفرق كبير بين العصمة وبين الحفظ. الأنبياء جميعاً معصومون عن أن يخطئوا بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، لكن الأولياء غير معصومين، لكنهم محفوظون. ومعنى أنهم محفوظون أي أنهم إذا أخطأوا فسريعاً ما يتوبون ويستغفرون ويعودون ويتراجعون. فمن اعتقد العصمة بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زاغت عقيدته. من اعتقد العصمة بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبيائه الكرام ورسله الكرام فقد زاغت عقيدته. ومن لم يعتقد العصمة بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد زاغت عقيدته. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده، وأن أمته معصومة بمجموعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجتمع أمتي على خطأ. فالخطأ يصحح، أما كأمة معصومة بمجموعها، كفرد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده. يرى بعض العلماء أن الرؤوفة بمعنى الرحمة مع المبالغة، يعني شدة الرحمة. المبالغة بالرحمة هي رأفة، يعني الأمهات جميعهن يعطفن على أولادهن، إلا أن هناك بعض النساء عندهن فرط رحمة بأولادهن، فرط يعني مبالغة. فالإمام القشيري يرى أن الرأفة شدة الرحمة، رحمة في أعلى مستوى. قال: من رحمته بعباده، من رحمة الله بعباده أن يصونهم عن موجبات عقوبته. لذلك الله عز وجل بيحذر وبينذر في نقطة دقيقة. يعني الله عز وجل أعطانا عقلا وأعطانا فطرة وسخر لنا هذا الكون بسماواته وأرضه، وأعطانا حرية اختيار، وأودع فينا الشهوات، وأنزل على رسله البينات. الله عز وجل قدم كل شيء، كون مسخر تسخير تعريف وتكريم، عقل متطابق في مبادئه مع الكون، فطرة سليمة تكشف لك الخطأ، حرية اختيار تثمن لك العمل، شهوة تدفعك إلى الله صابراً أو شاكراً، قوة فيما يبدو تعينك على تحقيق اختيارك، شرع يعد ميزاناً على ميزاني العقل والفطرة، انتهى الأمر. لكن الله فوق كل ذلك، فوق الكون الدال على وجوده وكماله ووحدانيته، وفوق العقل الذي هو أداة معرفة الله، وفوق الفطرة التي هي أداة كشف الخطأ، وفوق الاختيار الذي يثمن العمل، وفوق الشهوة التي تدفع إلى الله عز وجل، وفوق القوة التي تحقق بها الرغبات، وفوق الشرع الذي يعد ميزاناً دقيقاً، فوق كل ذلك الله جل جلاله لرأفته بعباده يتابعهم، يبين لهم، يحذرهم، ينذرهم، يجعل أفعاله مبينة لشرعه، يعالجهم نفسياً، يعالجهم اجتماعياً، يعالجهم جسدياً أحياناً.

يسوق لهم المصائب، يلقي في قلوبهم الخوف أحياناً، يلقي في قلوبهم الطمأنينة أحياناً، شديد المحال، هذه كلها من أجل أن يصون العبد عن أن يقع بالخطأ. الإنسان الواعي العاقل الموفق لا يقع في الخطأ ولا يحتاج بعدها إلى معالجة هذا الخطأ. مرة سأل معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، سأل أحد دهاة العرب عمرو بن العاص من صحابة رسول الله، قال: يا عمرو، ما بلغ من دهائك؟ قال: والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. فقال معاوية لعمرو بن العاص: لست بداهية، أما أنا فوالله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. الرأفة تعني ألا تقع في الخطأ، والرحمة تعني إن وقعت في الخطأ فلا بد من معالجة الخطأ. معالجة الخطأ رحمة، والحيلولة دون الوقوع في الخطأ رأفة. معالجة الخطأ رحمة، والحيلولة دون الوقوع في الخطأ رأفة. فالله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. أنت مخير، فإذا اخترت السوء حال بينك وبينه، نبهك، حذرك، أنذرك، خوفك، أرسل لك من يدلك على الصواب، أراك في المنام شيئا مخيفا. أما إذا أصررت على الخطأ، أصررت عليه، عندئذ يطلقك إليه، ثم تأتي رحمته. رحمته كمبضع الجراح، ورأفته كالمعالجة الفيزيائية، كالحمية، كالرياضة مثلا، هذه تحول بينك وبين المرض، لكن رحمته كشفيك من المرض. رحمته قد تكون قاسية، اسمها رحمة لكنها علاج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والنعم الظاهرة لا اختلاف فيها، ولكن النعم الباطنة هي الشدائد التي يسوقها الله عز وجل للإنسان ليحمله على التوبة، هذه النعم الباطنة. وكم من إنسان اصطلح مع الله عز وجل إثر شدة باطنة، إثر خوف شديد، إثر مرض كبير، إثر ضائقة مالية خانقة، على أثر هذه الشدائد تحل العقد ويصطلح الإنسان مع الله. فالحيلولة بين الإنسان وبين أن ينحرف رأفة، أما إذا أصر على الانحراف وانحرف، معالجته وهو منحرف رحمة، والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. يعني طبيب ينصحك، يبين لك مضر التدخين، يعطيك الأدلة، يطلعك على أحدث الأبحاث، يبين لك آلية ضرر التدخين مثلا، فإذا أصر المريض على متابعة هذه العادة السيئة وأصيب بمرض عضال، الطبيب نفسه جراح، يجري عملية جراحية، فإذا سمعت نصيحته فقد اتبعت اسم الرؤوف، وإن لم تستجب إلى نصيحته كان اسم الرحيم. لذلك ورد في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب،

أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، إن تابوا فأنا رؤوف بهم وإن لم يتوبوا فأنا رحيم بهم. الرأفة أن يحول بينك وبين الوقوع، لكن الرحمة أن يعالجك عند الوقوع. إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. ذلكم الله رب العالمين. حبيب أو طبيب؟ حبيب إن اتبعنا منهجه، وطبيب إن حدنا عن منهجه. قال العلماء: ومن رحمته بعباده أن يصونهم عن موجبات عقوبته، وأن يعصمهم عن الزلة. وهذا أبلغ في باب الرحمن من غفران المعصية، أن يحول بينك وبين المعصية أبلغ من أن يغفر لك المعصية. وربما رحم عبداً بما يكون في الظاهر مشقة وشدة، ولكنه في الباطن نعمة ورحمة. لذلك الإمام ابن عطاء الله السكندري يقول: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. ويا أيها الإخوة الأكارم، حقيقة أضعها بين أيديكم. العلماء قالوا: الحزن خلاق، أما اليسر والغنى والشبع والترف هذا لا يخلق شيئا. العبقريات تأتي من الفقراء أحيانا، الأزمات أحيانا تولد تفوق، تولد تألق، تولد إبداع، ابتكار. أما الرخاء والبحبوحة والطعام والشراب والنوم والأمن، أيام الخوف يدفعك إلى باب الله. أحياناً الشدائد تسوق الناس إلى أبواب الله عز وجل، تسمو بهم، تطهرهم، ترقى بهم. لذلك المجتمعات التي تنعم بالرخاء الكبير، هذا الرخاء حجاب بينها وبين الله. والمجتمعات التي تعاني ما تعاني، هذه المعاناة لعلها سوق من الله عز وجل الرؤوف إلى بابه. لا تقل: أنا أعاني من مشكلات، والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أقسم بهذا، لو أن الإنسان كشف الله له يوم القيامة عن حكمة المصائب التي ساقها له، لا بد من أن يذوب حباً لله عز وجل عن حكمة المصائب التي ساقها له. أفعال الله مدهشة. مرة اقترب مني شاب، قال لي: أريد أن ألتقي معك على انفراد. قلت: مرحبا بك. قال لي بالحرف الواحد: أنا إنسان أعمل في مهنة، وصاحب هذه الحرفة ينكر وجود الله عز وجل، وكنت عنده صغيرا، أقنعني أن هذا الكون ليس له خالق، وافعل ما تشاء. فقال لي: والله يا أستاذ، ما من معصية تخطر على بالك إلا فعلتها، إلا القتل، وأنا في بحبوحة والمال وفير، عنده محل لتأجير أفلام منحطة، ويدر عليه هذا المحل مبالغ طائلة، ونحن في أوج نشوتنا بهذا الدخل الوفير وهذا التفلت من منهج الله، واللقاءات التي لا ترضي الله، والسفر بنية المعاصي. قصة طويلة، حل به وبشريكه مصاب

أبو الجلل ذكر لي أن هذا المصاب من باب التقريب كأن مطرقة

والله الذي لا إله إلا هو قلت يا رب ما أشد رحمتك بهذا الإنسان، لو أنك تركته على حاله يأكل ويشرب ويتنعم وينغمس في الموبقات إلى أن جاءه الأجل استحق جهنم إلى أبد الآبدين. أخ كريم آخر حدثني عن قصة أيضا، درس بفرنسا وعاش مجتمع التفلت، فلما قدم إلى بلده قال لي جعلت من بيتي ملهى، كل الموبقات في البيت كلها، وأنا أعتقد أن الحياة هكذا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. قال لي فجأة أصبت بمرض عضال، كل شيء أمامي يهتز هكذا، كل شيء أمامي، وفقدت التوازن والتوافق الحركي، يعني 20 محاولة كي أمسك بكأس تأتي يدي هكذا هكذا، 20 محاولة حتى أمسك بالملعقة، عدم التوافق الحركي وعدم التوازن، والأشياء كلها تتحرك هكذا. قال لي التقيت 37 طبيبا في دمشق وكلهم عجز عن معرفة هذا المرض، ثم ذهبت إلى بلد غربي، قالوا لي إن هذا المرض يصيب الناس بنسبة 1 على 13 مليون، وجاءوا بطبيب يعد الأول في العالم في هذا المرض، بقي يعالجني قال 6 أشهر، ثم قال لي أنا أعلم الأطباء بهذا المرض، ليس لك علاج إطلاقا، عد إلى بلدك أو اذهب إلى الهند فالتقي ببعض البوذيين لعلك تألف هذا المرض، وانتهى الأمر. عاد إلى الشام، له قريب جلبه إلى بعض الدروس، هو في الدرس قال يا رب إن شفيتني لأصلين. في الدرس الثاني قلت أنا في سياق الحديث أن الله إن الله لا يجرب ولا يشارط، فقال من توه والله يا رب لأصلين، وأول مرة بيصلي بحياته في الدرس الثاني، أما حالته المرضية لا تطاق، حرك كل شيء أمامه يتحرك هكذا، اضطراب بالصورة، عدم توافق حركي، يقسم بالله العظيم عاد إلى البيت، فجأة الصورة ثبتت أمامه، فجأة من شدة فرحه اختل توازنه وصاح، قام ليقف فوقع، أمسك الكأس فلم يوفق، أما الصورة ثبتت، بعد حين التوافق الحركي عاد له والتوازن عاد له. وهذا الإنسان الآن من طلاب العلم ومن رواد المساجد، وقد اصطلح مع الله وتاب إلى الله توبة نصوحة. طيب لولا هذا المرض يقول لي بالحرف الواحد جعلت بيتي بارا، جعلت بيتي كالنادي الليلي، كل المعاصي أقترفها. فربنا عز وجل لما الإنسان بصرع المعصية رحيم، لكن الله حريص علينا ألا نقع، حرصه ألا نقع رأفة منه، ومعالجتنا بدواء مر بعد أن نقع رحمة بنا، هو رؤوف ورحيم، حرصه على ألا نقع رأفة، ومعالجته لنا بعد أن نقع رحمة. وفي أكثر من 40 آية إن ربك رؤوف رحيم، مثل ما بدك، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. لكن هنيئا لمن استجاب لرأفته ونال عطاءه قبل أن تدركه المصيبة. وأنا واحد سألني يعني مازحا أنه ما فحوى هذه الدروس
التي تلقيها من 20 عاما في هذه المسألة.

ساجد، أردت أن يعني أداعبه، قلت له باللغة الدارجة: إما أن تأتيه رقداً أو أن يأتي بك رقداً، يعني يا بتجي ركض يا بيجيبك ركض، فاختار واحدة من التنتين. وأنا والله أرى من الشرف بالإنسان ومن الذكاء والتوفيق أن يأتيه طوعاً طوعاً، وأنت صحيح وأنت معافى وأنت سليم وأنت آمن وأنت غني وأنت شاب، لا أن تأتيه قهراً وقسراً على أثر مصيبة طاحنة. والله عز وجل علاج مر، إن بطش ربك لشديد. أحياناً الإنسان يحمل ما لا طاقة له به. ذكر لي واحد قال لي: أصبت بمرضين، مرض في الجهاز الهضمي عضال، ومرض في القلب عضال. قال لي: الشيء الذي لا يحتمل أن أدوية القلب تؤذي جهاز الهضم، وأن أدوية جهاز الهضم تؤذي القلب، لذلك الأطباء اجتمعوا وقال: لا تأخذ ولا دواء. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أيام فقر وقهر ومرض وجوع معا، فكل ما كان الانحراف أشد العلاج مر بيكون أكثر. والمؤمن يفهم على الله عز وجل بالإشارة. واحد أساء إساءة وهو يتوقع من الله العقاب، فانتظر أيام ما صار شيء، صحته، بيته، أولاده، كل شيء على ما يرام. ففي الصلاة ناجى ربه، قال: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. هذه الصلة هي روحه، يحرص عليها حرصه على روحه، فإذا انقطعت يعد هذا أكبر عقاب له. الإنسان المستقيم المصطلح مع الله التائب إلى الله له من الله مدد، له من الله سكينة، له من الله نور يقذفه في قلبه، له من الله طمأنينة، متوازن في ظل الله، في رحمة الله، في حفظ الله، في توفيقه، في تأييده، في دعمه، في الدفاع عنه. فإذا خرق الاستقامة خرج من مظلة الله، إذا خرق الاستقامة خرج من حفظ الله، يعامل كما يعامل عامة الناس. أما وأنت مستقيم لك معاملة خاصة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أبدا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن رحمته بعبده أن يصونه عن ملاحظة الأغيار، فلا يرفع حوائجه إلا إليه. يعني الله عز وجل إن رأى عبدا تعلق بعبد مثله، فمن رحمته بهذا العبد أن يصونه عن الشرك. لذلك هذا الذي تعلقت به يخيب ظنك دائما، الله يغار عليك أن تتجه إلى غيره وهو فقير. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنا نفعا ولا ضرا، الله وحده هو الذي يملك. فلذلك من رحمته أن يصونه عن ملاحظة الأغيار، فلا يرفع حوائجه إلا للواحد القهار. قيل لبعضهم: سل حاجتك، فقال: من وضع قدمه على بساط المعرفة لا يحسن به أن يكون لغير الله عليه منا. أحد خلفاء بني أمية كان في الحرم المكي يطوف، فالتقى بأحد كبار العلماء، أراد هذا الخليفة أن يتقرب من هذا العالم، قال له: سلني حاجتك. قال: والله إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره.
فلما خرج التقى به خارج الحرم.

قال سلني حاجتك. قال والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ فلما أصر عليه قال حاجتي أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة. قال هذه ليست لي. قال إذن ليس لي عندك حاجة، هذه حاجتي الوحيدة. قيل لبعض الصالحين ألك حاجة؟ فقال لا حاجة بي إلى من لا يعلم حاجتي، لا حاجة بي إلى من لا يعلم حاجتي، لأن الذي يعلم حاجتي هو الله، يعلمها دون أن أسأله. ألك حاجة؟ سيدنا جبريل سيدنا إبراهيم قال له علمه بحالي يغني عن سؤالي. الرؤوف هو الذي جاد بلطفه ومن بتعطفه، والرؤوف هو المتعطف على المذنبين بالتوبة وعلى الأولياء بالحفظ، هو الذي صان أولياءه عن ملاحظة الأشكال وكفاهم بفضله مؤونة الأشغال. وقيل هو الذي ستر ما رأى من العيوب ثم عفى عما ستر من الذنوب. الإمام الرازي رحمه الله تعالى يفرق بين اسم الرؤوف واسم الرحيم، يقول واعلم أنه تعالى قدم الرؤوف على الرحيم والرأفة على الرحمة في الآيات التي تلوناها، وهذا يقتضي وقوع الفرق بينهما. وأيضا أينما ذكر الله تعالى هذين الوصفين قدم الرأفة على الرحمة، فلا بد من بيان الفرق بين الوصفين. الفرق هو أن الرحيم في الشاهد إنما يحصل لمعنى في المرحوم من فاقة وضعف وحاجة، والرأفة تطلق عندما تحصل الرحمة والمعنى في الفاعل من شفقة على المرحوم. معنى دقيق سأشرحه لكم. الباعث بالرحمة المرحوم، أما الباعث بالرأفة الراحم. المرحوم الإنسان إذا وقع في مصاب شديد يقتضي هذا الإنسان المصاب يحتاج إلى الرحمة، فالله رحيم. أما هذا المخلوق قبل أن يصاب من كمال الله عز وجل حرصه على سلامة هذا المخلوق، حرص الله على سلامته تقتضي الرأفة. فالانطلاق في الرأفة من الله وفي الرحمة من العبد، هذا فرق. منشأ الرأفة كمال حال الفاعل في إيصال الإحسان، ومنشأ الرحمة كمال حال المرحوم في الاحتياج للإحسان. الإنسان إذا احتاج للرحمة الله رحيم، أما ربنا عز وجل لأنه منزه ولأنه كامل يحول بين عبده وبين أن يقع في السوء. فالرأفة من الله والرحمة بسبب مصيبة ألمت بالعبد. الرأفة والرحمة وردت في كتاب الله في 40 موضعا، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. رؤوف رحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أو يأخذهم على تخوف إن ربكم لرؤوف رحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس

رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وأن الله بكم لرؤوف رحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الملاحظ أن هذين الاسمين وردا معا لأنهما من طبيعة واحدة، بس واحد وقائي واحد علاجي، والأول أشد والثاني أقل. الآن ما الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به مع اسم الرؤوف؟ أولاً يجب أن نكثر من ذكر هذا الاسم كي نحب الله عز وجل، لأن الله عز وجل أسماؤه حسنى وصفاته فضلة، وكلما ذكرنا أسماءه الحسنى مال القلب إليه واشتاق العبد إلى لقياه. لذلك من الأدب مع هذا الاسم أن نكثر من ذكر هذا الاسم. الشيء الثاني أن نتخلق بأخلاق الله، فنحول بين الناس وبين أن يعصوا ربهم، نستخدم الأسلوب الوقائي لا العلاجي. أقرب شيء الأولاد، يعني قبل أن يقع الابن في مشكلة وأن يمد الأب ابنه لينقذه، هناك شيء أهم من ذلك، أن تحول بينه وبين أن يقع في هذه المشكلة. التربية الوقائية هي تخلق بأخلاق الله عز وجل، بين أن تربي ابنك تربية علاجية وبين أن تربيه تربية وقائية، فرق بين الرأفة والرحمة. فلذلك تخلق بأخلاق الرؤوف وحل بين الناس وبين أن يقعوا في مشكلة. يعني مثلا أنت صاحب محل وعندك موظف، الأمور مسيبة، الدرج ما له قفل، أنت ما بتدقق. لما لاحظ هالموظف أنه ما في تدقيق في تسيب، سولت له نفسه أن يسرق، فلما سرق وتابع بالسرقة كشفت السرقة، تريد أن تنكل به عندئذ، تريد أن تزيقه الأمرين، تريد أن تفضحه، تريد أن تشتكي عليه، أنت الذي ورطته. الآن تريد أن تعالجه، بس كان الأولى بك أن تحول بينه وبين هذه المعصية، أن يشعر أن الأمور عندك مضبوطة، حسابات دقيقة، صندوق يومي، مبيعات مسجلة. فحينما تضبط الأمور تحول بين الناس وبين أن يأكلوا مالا حراما، أنت بهذا رؤوف. أنت هذا لما ورطته وفضحته حطمته وانتهى الأمر. أيام إنسان بيهمل زوجته، ما بيقوم بواجبه تجاهها، بيغيب عن البيت 20 ساعة، ثم يكتشف أنه خانته مثلا، ثم يكتشف أنه منحرفة الأخلاق، عندئذ يريد أن يسحقها، يريد أن يفعل بها الأفاعيل. أنت لم تكن رؤوفا بها، أنت سيرت الأمور وأهملت تربيتها حتى وقعت فيما وقعت به، فالآن أنت حطمتها. التطبيق العملي تخلق بأخلاق الله، حل بين الناس وبين أن يقعوا في المعصية، حل بين الناس وبين أن يفسدوا، هذا من أدب الإنسان مع اسم الرؤوف. الله عز وجل جعلك خليفته في الأرض من أجل أن تتخلق بأخلاقه. عندي قاعدة، الإنسان إذا سرق، سرق جريمة، هذا الذي يعين الناس على أن يسرقوا بغفلته وعدم انضباطه ليس أقل إثماً منه، إثمه كإثمهم. إذا الأمور غير مضبوطة، يعني اتفقت مع شريك بلا عقد، من دون تسجيل، من دون توثيق، هذا الشريك سولت له نفسه أن يجعلك خارج المحل، محل باسمه لأنه

0: ارتكب جريمة الغدر، هذه الجريمة أنت كنت السبب. لو قيدته بعقد أصولي موثق في الجهات الرسمية لما سولت له نفسه أن يغدر بك. فأنت حينما تحول بين الناس وبين أن يقعوا في المعاصي تكون قد تخلقت باسم الرؤوف، تخلقوا بأخلاق الله. فأنت مع أولادك، مع طلابك، حتى أيام الإنسان مع صانع بالمحل يرفع الحجاب بينه وبينه، فالصانع يتطاول، فإذا تطاول يطرده. لولا أنك رفعت الحجاب بينك وبينه جرأته عليك، فلما اشترأ عليك طردته. أنت سحقته بهذا العمل. لو أبقيته في مكانه وأبقيت نفسك في مكانك لما احتجت إلى أن تطرده. فالذي يحول بين الناس وبين أن يسقطوا يتخلق بأخلاق الله عز وجل. حل بين الناس وبين أن يسقطوا، اضبط الأمور، دقق. أحياناً تشتري من عند بائع، تأتي آخر الشهر كم الحساب أخونا؟ 3000. هي 3000، لاحظ أول شهر ما دققت، ثاني شهر ما دققت، ما قلت له أريد الحساب. سولت له نفسه يضاعف المبالغ. من الذي حمله على السرقة؟ أنت. فإذا دققت يحسب حساب. فهذا أن تحول بين الناس وبين أن يقعوا في المعاصي تخلق بأخلاق الرؤوف. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: بلغه أن رجلاً وراء النهر يروي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحل الإمام إليه، فلما ورد عليه وجده يطعم كلباً، فسلم عليه الإمام أحمد فرد الرجل السلام، ثم اشتغل بإطعام الكلب ولم يلتفت إليه. فلما انتهى التفت إلى الإمام أحمد وقال: لعلك وجدت في نفسك إذ أقبلت على الكلب ولم أقبل عليك. قال أحمد: نعم. فقال الرجل: حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة فلن يلج الجنة. ثم قال الرجل: أرضنا هذه ليست بها كلاب، وقد قصدني هذا الكلب فخفت أن أقطع رجاءه. فقال الإمام أحمد: يكفيني هذا الحديث. في بعض الأدعية: اللهم أنت الرؤوف وقد انجذبت إليك القلوب لحسن العواطف، وأنت الرحيم أحاطت رحمتك بالطائع والمخالف، أشرق على قلبي بنور الرؤوف الحنان، واجعلني أعطف على جميع بني الإنسان، فأستغفر للمذنبين وأحب الهدى للكافرين، وأتمنى التوبة للعاصين، وأطلب الوسعة للمحتاجين، فأنال قسطاً وافراً من ميراث سيد المرسلين، عليه أتم الصلاة والتسليم، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة، هذه الدروس دروس أسماء الله الحسنى، لها هدفان كبيران: الأول أن تعرف الله، والثاني أن تتخلق بأخلاق الله. الأول أن تعظمه، والثاني أن تسمو إليه. الأول أن تعرفه، والثاني أن تكون كاملاً متخلقاً بهذه الأسماء حتى تستحق جنة الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من العلم كهيئة المكنون، لا يعلمه إلا العالمون بالله تعالى. صدق رسول الله.
1: ونسأل عن هذا العلم الذي لا يعلمه إلا العالمون بالله تعالى، ويأتينا الجواب العارف الذاكر المحب أبي سليمان الداراني عبر مئات السنين، يقول:
2: إذا اعتادت النفوس ترك الآثام، جالت في الملكوت ورجعت إلى صاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي لها عالم علما.
0: والنفوس التي اعتادت ترك الآثام هي نفوس المحبين الذاكرين، لأن ألسنتهم وقلوبهم ألفت ذكر الله تعالى في مواطن محابه وفي مواطن أوامره ونواهيه، فصانها الذكر وحفظها من الوقوع في براثن الآثام.
1: والمحبون الذاكرون الذين يصلون إلى هذه المرتبة يتنعم عليهم سبحانه بفيض من علمه، ويعطيهم نورا من عنده، وبالعلم والنور يرتفعون إلى مرتبة العارفين، وهي مرتبة دونها كل مرتبة.
0: ويصف الإمام علي كرم الله وجهه المؤمن التقي الذاكر الشاكر العارف المحب، فيقول رضي الله عنه: تراه قريبا أمله، قليلا زلله، خاشعا قلبه، قانعة نفسه، سهلا أمره، حريزا دينه، ميتة شهوته، مكظوما غيظه، الخير منه مأمول والشر منه مأمون، إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، بعيدا فحشه، لينا قوله، غائبا منكره، حاضرا معروفه، مقبلا خيره، مدبرا شره، في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب، نفسه منه في عناء، والناس منه في راحة، أتعب نفسه لآخرته، وأراح الناس من نفسه.
1: وعلى درب المحبة والذكر والمعرفة نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
3: قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ليبين أنه سبحانه الدليل على نفسه. وهذا معناه أن طرق الاستدلال تختلف، فكم من طالب عرف الله تعالى بالنظر

0: إلى الموجودات. وكم من طالب عرف كل الموجودات بالله تعالى، كما قال بعضهم: عرفت ربي بربي، ولولا ربي لما عرفت ربي. وهذا معنى قوله تعالى: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وقريب من هذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال: أصدق بيت قاله الشاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا كله مما يرد على الذهن ونحن في صدد الحديث عن التوحيد الذي هو أصل التوكل، الذي هو بدوره صفة من صفات المحبين العارفين الذاكرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم.
0: واعلم أن التوكل الذي هو صفة من صفات المحبين العارفين الذاكرين إنما هو مشتق من الوكالة، يقال: وكل أمره إلى فلان، أي فوض أمره إليه واعتمد عليه. ومن ثم كان التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده، وهذا لا يتأتى إلا بالثقة بالوكيل وطمأنينة القلب له واليقين به والإيمان بحكمته وتمام علمه وقدرته، وبأنه لا فاعل إلا هو، وأنه لا حول ولا قوة إلا به.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
0: واعلم أن العبد الذاكر المحب العارف المتوكل لا يعتز إلا بالله. وفي هذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتز بالعبيد أذله الله تعالى. صدق رسول الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض المحبة والذكر والمعرفة نلتقي بالمحبين الذاكرين العارفين.
1: قال واحد من المحبين المتوكلين:
2: سبحان من نظر بعين اصطفائه إلى خاصة عبيده وجعل قلوبهم بيوت توحيده وسرائرهم مقرا لتغريده وصدورهم مصادر ذكره وتمجيده، فكلما طلع لهم من أفق التوفيق طالع، أو لمع لهم من بروق التحقيق لامع، انشرحت القلوب لذكر المحبوب وانكشف لها المحجوب. قال أبو يزيد رحمه الله:
3: ما زلت أسوق نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي، إلى أن سقتها إليه وهي تضحك. فمن عرف الله ذل له كل شيء.
2: وقال الأصمعي رحمه الله:
4: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام، فبينما نحن سائرون إذ خرج علينا أسد عظيم الخلقة هائل المنظر

0: فقطع على الركب الطريق. فقلت لرجل إلى جانبي: لا حول ولا قوة إلا بالله، أما في هذا الركب رجل يأخذ سيفا ويرد عنا هذا الأسد؟ فقال:
1: أما رجلا فلا أعرف، لكنني أعرف امرأة ترده بغير سيف.
0: فقلت: وأين هي؟ فقام وقمت معه إلى هودج قريب منا، فنادى:
2: يا بني انزلي فردي عنا هذا الأسد.
0: فقالت لابنة وهي لم تزل في هودجها:
3: يا أبتي يرحمك الله، اذهب إلى الأسد وقل له ابنتي فاطمة تقرئك السلام وتقسم عليك بالذي لا تأخذه سنة ولا نوم إلا ما عدلت عن طريق القوم.
0: فوالله ما استتم كلامها إلا ورأينا الأسد ذاهبا عنا.
4: ولعمري لقد كان هذا الذي فعلته من بركة الله وبركة التوكل. ولقد بلغني قول القائل: توكل على الرحمن في كل حاجة أردت، فإن الله يقضي ويقدر. متى ما يرد ذو العرش أمرا بعبده يصبه، وما للعبد ما يتخير. وقد يهلك الإنسان من وجه أمنه وينجو بإذن الله من حيث يحضره.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ

0: جذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: كيف

0: ومشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أسمع في الأبعاد نداءات، فيرن في الصدر المشتاق صدى، وينطلق عبر حنجر

0: المؤمن ابتهالات وأدعية تنساق إلى الأعالي في خشوع مهيب. ربها نحن أولاء بين يديك، عبادك المؤمنون الصادقون الصابرون، والصدق وفاء، والصبر إيمان، والدعاء مغفرة. فبدد بأنوارك يا إلهي كل ظلام، وازرع في النفوس والعزائم كل وئام وسلام. فهذا الوطن بكل ما فيه ومن فيه يحميه ويرعاه قائده المقدام وفارسه الهمام، من أجل أن ينهض ويسمو في مدارات العلا والرفعة والسمو. فاحفظ اللهم قائده ورائده وسيده، واجعله مصباح الحقيقة ومشعل الحق والخير في كل أنحاء هذا الوطن الغالي وأرجائه. لك الحمد يا ذا الجود، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا. اغمر بالخير الدروب، وامحو بأنوارك الكروب، ليسعد الطفل والشاب، وتقر عين الوالد والوالدة، وتهدأ أسارير الفلاح وهواجس التاجر، ويطمئن كل إلى رزقه المقدر وحظه الموفر من لدن خالقه. يا رب، يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عم

في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغابت ولكن ما زلت أسجي رجايا، ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

أشهدك وأنت خير الشاهدين أنني أؤمن بحق ويقين أن محمدا النبي الكريم ورسولك الأمين وأنني مصدق بكل ما جاء به من الحق المبين وأقر بين يديك أنه رسولي العظيم الكريم وأنه قائد الرشيد الحكيم وأنه رائد الرؤوف الرحيم وأنه وسيلتي لديك يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فأدعوك يا حي يا قيوم أن توفقني إلى التخلق بأدبه والتعلق بحسبه ونسبه والتمتع بعطفه وحدبه اللهم يا مجيب السائلين ومعين المستعينين أسألك أن تحشرني في زمرة النبي وحزبه وأن تعينني على السير في دربه وأن أحظى بعطفة من قلبه

اللهم يسر لنا تحقيق الصلاة والسلام على النبي كما أمرتنا أن نصلي ونسلم عليه، واجعل صلاتنا وسلامنا أداء لما أردتنا عليه.

ووفاء بما ينبغي أن يهدى منا إليه. واجعلنا نكثر الصلاة عليه رغبة منا في مرضاته، وشوقا إلى ذاته، وحبا في استجلاء صفاته، وحنينا إلى التمتع بطيب ذكرياته، واستزادة من أنواره وبركاته، واستمتاعا بحديثه، وانتفاعا بأقواله وكلماته. فإنه صلى الله عليه وسلم بذاته وسيرة حياته وكل مأثوراته

نموذجا حيا للهدى والتقى والبر والوفاء في أبهى صوره وقسماته، صلى الله عليه وسلم في كل لحظة من لحظات الزمان وساعاته.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسلته بالهدى ودين الحق، وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي شرفته بالصلاة منك عليه، وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي عظمته بصلاة الملائكة الكرام عليه، وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي أمرت العباد بالصلاة والسلام عليه تكريما وتعظيما لقدره ورفعا لذكره وشرحا لصدره وجزاء لجهاده وصبره، صلى الله عليك يا حبيب الرحمن يا آية الله الكبرى لبني الإنسان، يا رحمة الله العظمى في هذه الأكوان، يا رسول الخير والإحسان، يا ناشر السلام والأمان، يا محطم الشرك والطغيان، صلى الله عليك وسلم في كل آن صلاة وسلاما دائمين متلازمين، كما شاءت إرادة الله في سابق علمه أن يكون سيدنا محمد هو آية التقوى والإحسان وخير من اصطفاه من البشر لهداية بني الإنسان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلم

شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأس

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.

0: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794-12342 أو 0739-453-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرف في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها،

0: أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل

0: يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
1: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
3: كيف

0: هو مجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 48 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 69 بعد 100، وهي قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف. علماء اللغة يقولون: الخلف بتسكين اللام خلف في الفساد، والخلف بفتح اللام خلف في الخير. الإنسان يدعى له ويقال: خير خلف لخير سلف. وحينما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات

ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. وهذه وعود الله عز وجل، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. لكن الذي حصل كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم، من بعد هؤلاء المؤمنين الصادقين المستقيمين الملتزمين الورعين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وقد أجمع العلماء على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها، ولكن يعني تفريغها من مضمونها، فليس كل مصل يصلي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد لقي المسلمون ذلك الغي. أضاعوا الصلاة ما تركوها، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، معنى ذلك يصلون. والمنافقون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. آيات كثيرة تبين أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها، ولكن يعني تفريغها من مضمونها، لأن الصلاة في الأصل تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر معنى ذلك لم يحقق من الصلاة غايتها، ولم يحقق من الصلاة مقصدها الذي أراده الله منها. فلذلك فخلف من بعدهم خلف بتسكين اللام في الفساد، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. الشهوات سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها. فلذلك أيها الإخوة، هؤلاء اتبعوا الشهوات. أية شهوة؟ الشهوة المحرمة، لأن هناك شهوات أودعها الله فينا سمح لنا أن نمارسها. والدليل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لو أن الإنسان اتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه، لا شيء عليه. لك أن تأكل الطعام، لك أن تتزوج، لك أن تنام وترتاح، لك أن تمتع نظرك بجمال الطبيعة، لك أن تنجب أولاد يسعدوك في دنياك وفي أخراك. لذلك قضية الشهوة حيادية، سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها. إذاً هنا الآية: فخلف من بعدهم خلف. يعني الإسلام في البدايات تألق تألقاً مذهلاً. العصر الذهبي عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وعصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وبعدئذ دخلوا على الإسلام، أضيف على الدين ما ليس منه، فهم الدين فهماً ما أراده الله عز وجل، اتخذ الناس الدين وسيلة لمكاسب دنيوية، فصار في مشكلات. ونرجو الله عز وجل أن يعيدنا إلى الدين الحق الذي أراده الله. لكن كتعليق دقيق، حينما قال الله عز وجل: وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، أي دين وعد بتمكينه؟ أي دين؟ الدين الذي يرتضيه. فإن لم نمكن في الأرض نحن، إن لم نمكن معنى ذلك أن فهمنا للدين لم يرضي الله عز وجل، أن فهمنا للدين لم يرضي الله عز وجل. فالبطولة أن نفهم الدين فهماً صحيحاً.

وأن نطبقه تطبيقاً دقيقاً، وأن نخلص في تطبيقه حتى نستحق أن يمكن الله لنا ديننا. إذاً فخلف من بعدهم خلف، الخلف بتسكين اللام خلف فاسد، والخلف بفتح اللام خلف صالح. ورثوا هذا الكتاب وهذا القرآن بين أيدينا، هو الكلام الذي نزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل. الكتاب هو هو، لم يكن فيه زيادة ولا نقصان، هو هو. كيف فتح به الصحابة أطراف الدنيا، وكيف تألقوا، وكيف سطروا آيات المجد، والكتاب هو هو بين أيدينا، له طبعات رائعة، يعني يطبع طبعاً وتراه على الشاشة وتسمعه تلاوة بالقراءات العشر. كل هذا الاعتناء بالقرآن وأمة المسلمين متخلفة، معنى ذلك أن فهمنا لهذا القرآن لم يكن كما ينبغي. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، هنا الكتاب التوراة، لكن أحياناً يمكن أن نقيس، يمكن أن نقيس، كيف نقيس؟ حينما قال قوم نحن أبناء الله وأحباؤه، بماذا أجابهم الله عز وجل؟ أجابهم الله بقوله تعالى قل فلم يعذبكم بذنوبكم، معنى الله عز وجل ما قبل ادعاءهم، لو قبل ادعاءهم لما عذبهم، كلام دقيق. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فكان الرد الإلهي قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. ألا أستطيع أن أقيس على هذه الآية؟ إذا قال المسلمون نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، نحن أمة مرحومة، الرد الإلهي بالضبط قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الآية هنا تتحدث عن أهل الكتاب، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب التوراة، يأخذون عرض هذا الأدنى. تجد بعض المسلمين يقول لك يا أخي الله عز وجل قال في كتابه الكريم ولا تنس نصيبك من الدنيا، هي حافظة تمام الآية، كل آية فيها مكسب هينة سهلة يتمسك فيها، أما في آيات فيها ردع قوي لمن يأكل المال الحرام، يقول لك نحن نرجو رحمة الله، نحن عبيد إحسان، ما لنا عبيد امتحان. فكثير سهل أن تأخذ من كتاب الله ما يعجبك، وأن تأخذ الأشياء اللطيفة، يقول لك أنا عملت 18 عمرة، أي والله العمرة سهلة، تركب الطيارة، تذهب إلى مكة والمدينة، تنزل بفندق، تنزل بفندق، تتمتع، تعمل لك 7 مرات طواف وسعي وبينتهى الأمر، خفيف العمرة، لكن غض البصر مو خفيف، عدم الاختلاط مو خفيف، أن تتحرى الحلال في دخلك هذا كله يحتاج إلى إيمان قوي. فلذلك يمكن أن تأخذ من الدين الأشياء اللطيفة، بعمل مولد، المولد جيد جداً، تعمل دعوة، بتجيب منشدين، تدعو عالم أو عالمين، تلقوا كلمات، تستقبل الناس، بتودعهم، شيء جميل والله، تعمل احتفال ديني، تعمل سهرة أسبوعية، كثير في أشياء بالدين لطيفة ومريحة وخفيفة، ما بتكلف شيء، هي عرض هذا الأدنى، في أشياء لطيفة وخفيفة وما بتكلفك انضباط ولا جهد ولا مجهود.

مجاهدة ولا مشقة ولا بذل ولا تضحية، يأخذون عرض هذا الأدنى. لذلك الآية الكريمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وابن السبيل وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بالدين وبالقرآن وبالإسلام في أشياء خفيفة فيها وجاهة فيها متعة فيها مكانة اجتماعية، وفيها أشياء فيها مجاهدة فيها بذل فيها تضحية. لذلك المسلمون مع تأخرهم ومع تخلفهم عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم مالوا إلى أن يأخذوا عرض هذا الأدنى. نحن نقيس أنفسنا على أهل الكتاب الذين وصفهم الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. الأشياء الدنيوية، يعني مثلاً أوضح آية: ولا تنس نصيبك من الدنيا. يا الله عز وجل خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، يقول لك: أنا أحب أن أتمتع في الدنيا، لا علي، إن تمتعت في الدنيا. لهذا أيها الإخوة، هذا مرض أصاب أهل الكتاب، وهذا مرض أصابنا. لذلك قال بعض العلماء: الشيطان يأتي الإنسان ليوسوس له بالكفر، فإن رآه على إيمان وسوس له بالشرك، إن رآه على توحيد وسوس له بالكبيرة، إن رآه على طاعة وسوس له بالصغيرة، إن رآه على ورع لم يستطع حمله على الكفر ولا على الشرك ولا على اقتراف الكبيرة ولا على اقتراف الصغيرة. بقي معه ورقتان، الورقة الأولى في التحريش بين المؤمنين، بيوزع تهم على الحلقات الدينية، هو مرتاح ما بيقدم شيء بس بيوزع تهم وبيتهم وبينصب نفسه وصي على المسلمين ويحرش بينهم، وقد يحدث فتنة بين علمائهم. أستاذ العالم الفلاني هكذا أفتى، أنت ما رأيك؟ أنا بالمناسبة أي إنسان يسألني عن فتوى وينسبها إلى عالم لا أجيبه لئلا تقع فتنة، اسألني سؤال عادي أجيبك عنه، أما فلان الفلاني العالم الفلاني قال كذا أنت ما رأيك؟ إن خالفته نقل له هذه المخالفة، نشبت مشكلة بين العلماء، وإن وافقته ولم يكن على حق تلافياً للفتنة وقعت في خطأ. فلذلك هؤلاء الذين يحدثون الفتن هم ليسوا على ما يرضي الله عز وجل. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، وفضلاً عن ذلك ويقولون سيغفر لنا، وهذا تألي على الله. هذه المرأة التي قالت لأحد صحابة رسول الله وقد توفاه الله، قالت له على مسمع من رسول الله: هنيئاً لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو سكت لكان كلامها صحيحاً، قال لها: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هؤلاء يأخذون عرض هذا الأدنى، ولو أنه في وقت

ممكن عدد أنواع منوعة كثيرة من مظاهر الدين ومن نشاطات الدين ليس فيها جهد كبير، بالعكس فيها متعة.

وبعدها، وأن عذابي هو العذاب الأليم. في عذاب، إن لم تتب في عذاب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لا تتصور المغفرة بلا ثمن، هيك يا رب اغفر لي، وتعيد الكرة ثانية في المعاصي والآثام. لا تتصور أن القضية بهذه البساطة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. هي مرة ثالثة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية. فالإنسان يتمنى، وهذا التمني لا قيمة له عند الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. والتمنيات بضائع الحمقى، والأحمق يتمنى والمؤمن يسعى. فرق كبير بين السعي وبين التمني. يقولون سيغفر لنا. إذاً الآية الكريمة: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني أنتم لا قيمة لكم عندي إطلاقاً إن لم تلتزموا. والدليل حينما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال العلماء: علة الخيرية هو الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. علة الخيرية الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم نتناهى عن المنكر فقدنا خيريتنا. والله عز وجل حينما أهلك بني إسرائيل ماذا قال؟ قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فأنت حينما تجد أمة ليس فيها تناهي عن المنكر، تقترف المعاصي والناس يجاملون بعضهم بعضاً. لذلك حينما أرسل الله الملائكة لإهلاك قرية قال الملائكة: يا رب إن فيها صالحاً، في واحد صالح. قال: به فابدأوا. لما يا رب؟ قال: لأن وجهه لم يكن يتمعر إذا رأى منكراً. وبالمناسبة الرحمة خاصة والبلاء عام. هالمقولة تحتاج إلى توضيح. لما بيكون في حريق ببيت بشارع ولم يهب كل سكان البيوت في هذا الشارع لإطفاء الحريق، فالحريق سوف يصل إليهم واحداً واحداً. فلذلك ما لم نأمر بالمعروف وما لم ننهى عن المنكر فالفساد سوف يعم الأرض. إذاً يأخذون عرض هذا الأدنى ويدعون مجاهدة النفس والهوى، يدعون البذل والتضحية، إنفاق المال، إحقاق الحق، يدعون النصح العام، يدعون الأشياء الشاقة المتعبة ويأخذون عرض هذا الأدنى. نعم، يعني والله سمعت واحد عنده مسبح مختلط، عمل مولد ودعا الناس وجاء من يتكلم بهذا المولد، والأمر طبيعي جداً، مسبح مختلط وعمل مولد وجاب منشدين وفي إنسان ألقى كلمة واستقبل المدعوين وودعهم، إنسان صالح جداً، وعملوا مسبح مختلط، نساء ورجال يسبحون بثياب السباحة طبعاً. فهذا التغطية، تغطية الأشياء المعاصي والآثام بأشياء فولكلورية إسلامية، هذا شيء لا يقدم ولا يؤخر. هذا الآن مظهر المسلمين. تجد أسرتان عريقتان، العرس مختلط، أين التدين؟

أين الالتزام؟ بعدين بالدعوة الطيبون للطيبات، أنو طيبين وطيبات؟ إذا ما في التزام إطلاقاً فما معنى الطيبون للطيبات؟ في مظاهر، هي يأخذون عرض هذا الأدنى، المظاهر الدينية. يعني بعقد قران يقول لك دعيت فلان وألقى كلمة، ودعيت فلان وألقى كلمة، هل أنت مطبق لهذا المنهج؟ هل أنت مطبق لمنهج هؤلاء الذين ألقوا كلمات في حفلة ابنتك؟ لا، يريد سمعة. أنا دعوت فلان والدكتور الفلاني حضر وألقى كلمة وكان حفل رائع، وأنت لست رائعاً. أيها الإخوة، كلمة يأخذون عرض هذا الأدنى، الأشياء اللطيفة الخفيفة ما بتكلف إلا عمل لطيف وفي وجاهة وفي مكانة، هذا شأن المسلمين اليوم. بتلاقي سافرة، أنا اليوم صايمة 27 رجب ما بقدر، ما شاء الله. يعني بتلاقي تناقض عجيب، الأشياء الخفيفة، صيام 15 شعبان 27 رجب ما بيكلف شيء، الدنيا شتي والنهار قصير، صايمة والسفور كل ما فات المرأة ظاهرة ما بتقدر، يعني هيك الموضة مثلا. الآية دقيقة جدا، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون منه الأشياء الخفيفة اللطيفة، عرض هذا الأدنى، والأشياء التي ما فعلوها وقصروا فيها، ما بذلوا ولا ضحوا ولا ألزموا أنفسهم بطاعة الله ولا حملوا أنفسهم على البذل والتضحية، ويقولون سيغفر لنا. يعني نوع من السذاجة أن تتوقع أن تنال الجنة بلا عمل. يعني يروى أن واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب، توفي والده، فبعد أن دفن يبدو فقير جداً، رأى شاب يقرأ القرآن في المقابر، أعطاه مبلغ 10 قروش، والقصة قديمة، أن يقرأ له، فهذا الشاب امتلأ منه غيظاً، 10 قروش، فبدأ قوله تعالى خذوه فغلوه، فهذا الشاب غلى. هلأ بغير الآية، ثم الجحيم صلوه ازداد غليانه، هلأ بغيرها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعاً فاسلكوه، قام مسكه قال له ما لقيت القرآن غير الآيات، قال له بدك الجنة ب10 قروش. فخلف من بعدهم خلف يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، بتابعوا المكاسب، وين في احتفال، وين في سهرة، وين في جلسة لطيفة، وين في عشاء، وين في، عم يتابعوا، والله الدين حلو، مو مطبق منه شيء أنت، بس حابب فيه العزائم واللقاءات والاحتفالات. يعني بالعيد بتلاقي بيته مرتب والحلويات والضيوف، بعمله ما في استقامة، بكسب ماله ما في استقامة، بإنفاق ماله ما في استقامة، بعلاقاته ما في استقامة، بناته لسنا كما ينبغي أن يكون في حجابهم. وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني تريد جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين بجهد يسير، بركيعات تركعها، بدريهمات تدفعها، وانتهى الأمر. والله أيها الإخوة، لست من باب التصعيب والمشقة، ولكن لا تتوقعوا جنة من دون امتحان. والدليل، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ممكن هيك من دون امتحان، من دون ابتلاء، من دون صعوبة توضع أمامك وعليك أن تجتازها، تتمنى جنة عرضها السماوات والأرض بلا تعب؟ يعني في إنسان الآن بيقدر يقول أنا دكتور

معه ابتدائية ابتدائية وإعدادية وثانوية وليسانس ودبلوم عام ودبلوم خاص وماجستير ودكتوراه 33 سنة قراءة ودوام وتأليف حتى يضيف على اسمه دال فقط بالدنيا. وكلمة مؤمن يعني أنت لك مرتبة علمية، لك مرتبة أخلاقية، لك مرتبة جمالية، في انضباط، في مجموعة قيم. أخواننا الكرام، لا تتصوروا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن العبادات، لا، الأمر أعمق بكثير. مرة أخ استشارني بمصلحة معينة، والله أنا لا أعلم، اذهب إلى السوق الفلاني واسأل باعة هذه المصلحة، استنصحهم. قال لي سوق، سألت أصحاب هذه المصلحة دكاناً دكاناً على اليمين واليسار واحداً واحداً، جميعهم من دون استثناء نصحوه ألا يقدم على هذا العمل، متعبة وما فيها أرباح ولا متاعب، يعني جعلوا هذه المصلحة سبب إفلاس الإنسان. أنا ما أعجبني كلامه، قلت له أعرف واحد مؤمن، سألته سميت اسمه، قال لي كان محله مغلق. قلت له اذهب غدا. ذهب غدا إلي، العجب العجاب، قال له والله مصلحة فيها ربح وفير، والمواد أولية وطنية، ما تحتاج إلى استيراد، وسهل عملها، وأنا بعونه. المؤمن متميز، الدين النصيحة، قال له هذه المصلحة جيدة جداً، أرباحها جيدة، المواد الأولية متوافرة، عليها طلب مستمر، وأنا بعونه. إذا ما كان الفرق بينك وبين غير المؤمن صارخ نصوح، والله واحد غير مسلم دخل لمحل معمل حلويات، قال له لصاحب المحل أتعلمني صنع هذه الحلويات؟ نوع واحد جاتو، قال له تكرم، صنع أمامه طبخة، ما اكتفى، قال له اكتب، صنع أمامه قال له اكتب، بعد أن انتهى قال له اصنع طبخة ثانية أمامي حسب ما كتبت، صنع نجح. يقسم لي بالله خلال 30 عام يأتي كل عام نلقى مشلي للشام معه هدية، قال له أنا كل الخير اللي الله أكرمني فيه عن طريقه. مسلم ما بتنصح؟ ولو كان غير مسلم، عمل جسر، عمل جسر. يعني أنا بدي أقول كلمة، إذا كنت مؤمن متميز بكل مواقفك، متواضع، نصوح، تقدم كل خبراتك للآخرين، وقاف عند كتاب الله، منصف، ورع، يعني إذا لم يعشقك الناس ففي الإيمان خلل. أما مؤمن يصلي، لا ما بيكفي يصلي، يكون صادق، أمين، عفيف، يخدم الناس، يقدم لهم كل ما يطلبون في خدمة الناس، يحمل هم المسلمين. أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ يعني نحن مسلمون، لكن ما في ميثاق. الله عز وجل أخذ علينا ميثاقاً غليظاً، أن نعبده، أن نطيعه، أن ننصف، أن نحسن للخلق، ألا يقولوا على الله إلا الحق. لذلك لما الشيطان يوسوس للإنسان بالكفر، ثم بالشرك، ثم بالكبيرة، ثم بالصغيرة، ثم بالتحريش بين المؤمنين، بيجمع ورقة رابحة، آخر ورقة ورقة المباحات، يغرق نفسه بالمباحات، يعتني بحياته عناية فائقة، بمزرعته، ببيته، بكل أموره، لدرجة أن وقته كله في تهيئة جو مريح لنفسه، ثم يفاجئه الموت. المباحات أيضاً إحدى وسائل الشيطان لاستهلاك الإنسان، يستهلك الإنسان بالمباحات استهلاك رخيص.

ثم يفاجأ بالموت. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ إلا الحق. العوام لأن يرتكبوا الكبائر أهون من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. بالمناسبة الإنسان أحياناً يرتكب بعض الأخطاء، لكن هذه الأخطاء حينما يرتكبها قد لا تسبب فتنة بالبلد، يخطئ مع ربه. أما حينما يتكلم على الله ما لا يعلم يعطي فكرة سيئة جداً عن حقيقة هذا الدين. فالله جعل المعاصي متصاعدة، الفحشاء والمنكر، الإثم والعدوان، الشرك، الكفر، وعلى رأس هذه المعاصي والآثام الكبيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الآخرة أبد، ما في نهاية، والدنيا محدودة، وعطاء الله إن كان مقتصراً على الدنيا ليس عطاءً. هذا العطاء لا يليق بكرم الله، أن يعطيك عطاءً ثم يأخذه منك عند الموت. كل شيء حصلته في الدنيا تخسره في ثانية واحدة. بحط السماعة بيقول لك ما في نبض، ما في نبض، يأتي بمصباح يفتح العين، يضيء المصباح، الحدقة ما بتظهر. يأتي بمرآة يضعها أمام فم الذي على فراش الموت، ما في بخار، لا في بخار على المرآة، والحدقة ما صغرت بالمصباح، والنبض ما في. عظم الله أجركم، خالص خالص، يعني انتهى كل شيء، أملاكه المنقولة وغير المنقولة، وبيته ومركبته ومقتنياته وشركته كلها موجودة. بلمحة بلمحة بتخسر كل شيء، بثانية في نبض هالبيت إلك، وقف النبض مو إلك، للورثة صار. فما دام الموت بهالبساطة، بلمحة بيكون ميت الإنسان، بلمحة بيكون شخص له مكانته، له هيمنته، فجأة صار جثة هامدة. مرة كنت بالطيارة في محطة بالانتظار، رأيت نعش نازل مع البضاعة، كان إنسان له مقعد، هلأ بضاعة صار معه أوراق، أوراق تخليص، كان بضاعة، كان إنسان راكب له محل، له هوية، معه جواز سفر، صار بضاعة معه أوراق تخليص. أيها الإخوة، البطولة أن تتوقع ما سيكون. أخطر حدث مستقبلي مغادرة الدنيا، أخطر حدث مستقبلي، ماذا أعددت له؟ الذكاء والنجاح والتفوق أن تعد لهذه الساعة عدتها، كيف تلقى الله عز وجل؟ أنا قرأت تاريخ 70 صحابي، لفت نظري أنهم ما منهم واحد إلا كان في أسعد لحظات حياته عند لقاء ربه، كان في أسعد لحظات حياته عند لقاء ربه. ثم يقول الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب، الدعاة إلى الله يحملون الناس على أن يتمسكوا بالكتاب وأقاموا الصلاة. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. إنا لا نضيع أجر المصلحين، المصلحون مهمتهم تمسيك الناس بالكتاب وإقامة الصلاة، يعني تعمل وتتصل، تدفع ثمن

0: اتصالك تمسكا بالكتاب، يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. يعني أنت ما بتقدر تصلي الصلاة التي أرادها الله إذا في بدخلك حرام، إذا في عدوان بعملك، إذا في تقصير في بيتك، إذا في عدم أداء لواجباتك. فيمسكون بالكتاب يحملون الناس على الاستقامة على أمر الله وفق كتاب الله وسنة رسوله، وبعدئذ يدعونهم إلى الصلاة. فالصلاة تحتاج إلى إقامة. إقامة الصلاة بالمعنى الواسع أن تستقيم على أمر الله قبل أن تصلي. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الصالح قد يهلك، أما المصلح الله بينجيه. المصلح الذي يصلح غيره، صالح في ذاته مصلح لغيره. ثم يقول الله عز وجل وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ. نتقنا أي نزعنا، نزع الجبل من مكانه ورفع وكان كالمظلة، هكذا ورد في القرآن الكريم. كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. والإنسان أيام يقول عندي هموم كالجبال تسحقني، يعني سواء كان المعنى الظاهري أو المعنى المجازي، أحياناً من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، فالهموم تسحق. خذوا ما آتيناكم بقوة، بعزيمة، بإرادة قوية، بإتقان، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، واذكروا ما فيه من خير. لذلك أنت حينما تبحث عن حكم العبادات وعن حكم الأعمال الصالحة تزداد تمسكاً بها. الإنسان منطقي، يحب الخير لنفسه، فإذا علم أن الذي يفعله من طاعات سيؤدي به إلى جنة عرضها الأرض والسماوات يسعد بهذا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. يعني أيام الله عز وجل يسوق بعض الشدائد وكأنها جبال جاسمة على صدرك، يقول كدت أنسحق من هذه الهموم. أما إذا تاب العبد إلى الله توبة نصوحة عاش حياة ملؤها السعادة. إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ مِنْ حِكَمٍ وَمِنْ خَيْرٍ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. لذلك علموا ولا تعنفوا، علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: مدارس أكاديمية راف، راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب.

0: بطالبة راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786451212. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794712342 أو 0739543509. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر

0: سعر ولا تشيلوا هم المشوار. اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة.

0: تخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790 38 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمجرد

مختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعبنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي مفتي العاصمة عمان. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله دكتور محمود، أحييك وأحيي هذه الإذاعة المباركة وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.
0: اللهم آمين. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رحيم، فتاوى على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، يعطيك العافية
0: عفاك الله، يا هلا.
1: أخوي. بعد عمرك في عندي سؤال. في ستي والدتي توفت في 2021،
0: عليها رحمة
1: وتركت،
0: الله.
1: الله يكرمك، وتركت سوارة وسنتال وخادم. فلما توفت راحوا خالاتي وامي جمعوا كل هذول الامور، وراحوا حكوا لاخوالي انه في سنسال واسواره وخاتم،
0: نعم
1: وستي كانت موصيه انه في هاي الاسواره تروح لخالتي الكبيره اللي هي مقيمه معها في البيت.
0: نعم
1: فبعد ما خبروهم انه لقينا الاسواره والخاتم، خبروهم انه احنا مسامحين ما بدنا منكم بشيء. حكوا لهم احنا بندفع سعر الخاتم والسنسال، حكوا لهم احنا مسامحينكم ما بدنا شيء. من يومين ثلاثة خالي بطالب مرة ثانية بالورثة اللي حكى إنه أنا مسامح فيها، هل يجوز إنهم يطالبوا بالورثة مرة ثانية بعد ما مضى 5 سنين على الموضوع؟
2: طيب، انت قلت انهم سامحوا بالسنسال وبالخاتم، السوارة ما جبت الطريقة.
1: لا، ما هو ما بعرف السوارة، يعني بصراحة الأمانة ما حكولنا عن السوارة، ما خبروني. فهم رجعوا طالبوا في السنسال والخاتم والسوارة من ضمنهم، وهذيك الفترة كانت الأسعار، يعني الذهب كان الله العليم 30 35 مش متذكر، لسه اليوم 90 دينار و91 دينار إبرام الذهب.
0: تسمع
1: فممكن
0: الإجابة،
1: بعدها نكون لها الإجابة. يسلم
0: تسمع
1: عليك،
0: الإجابة إن شاء الله.
1: مشكور مشكور، السلام عليكم.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
3: الله يحييك. لو سمحت، أنا مرة كنت أنا صاحبة إلي بسوبر ماركت، فحلفت شريت شوكولاتة، حلفت إنه ما بتدفع هي،
0: نعم،
3: وهي قالت لي أنا حلفت، قلت لها والله غير تاخديها، ولا بتقول لي لا هاي مقاطعة.
0: نعم.
3: فبس شريت لها شوكولاتة ثانية، جبت لها شوكولاتة ثانية، هل علي إني أدفع كفارة يمين؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: وبعدين لو سمحت، واحد كان زي ما تقول ناصب على واحد بمبلغ من المال،
0: نعم،
3: فضميره صحي بعد 5 سنين، فإجا يرجع له الفلوس، يعني مبلغ كانوا 3000، طبعا هلا اكيد بيكون اكثر، فقال له انا هذا اللي بقدر اعطيك اياه 3000، فقال له لا انا ما بدي منك، بدي اخبيه ليوم القيامه، اطالبك فيه يوم القيامه، فهل هذا الحكي بيجوز؟
0: طيب، يعني هاي هذا السؤال او الاستفسار فيه طرفين. تسمعي توجيه ان شاء الله من الدكتور.
3: وشكرا كثير، شكرا،
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
4: كيفك شيخنا، دامك الله.
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: أنا عندي والله أسئلة أو استفسارات، لا أعلم إني بدون فتاوي أو استفسارات.
0: تفضل.
4: شيخ، أنا أشتغل على تاكسي، شايف؟
0: نعم.
4: ولله الحمد، يعني زرنا مساجد، فيك تقول زرنا نص مساجد، لله الحمد، مساجد العاصمة.
0: نعم.
4: لكن يا شيخ، أنا عندي خلاف، الآن في متوضأ داخل المسجد.
0: نعم.
4: أنا الآن أدخل المسجد كامل بدون وضوء، وفوت وتوضى جوا، خلينا نوطي الراديو شيخ.
0: نعم.
4: شايف؟ هاي أول واحدة، فما بدري. وثاني إشي، هم حاطين عليه زي بساط أو سجادة، فكل المصلين بيدعسوا عليه، صار لونه أسود، فهل هو نجس بساط أم مو نجس؟ وهل إنه جائز أن أدخل المسجد بدون وضوء أو مو جائز؟ هاي بقى. ثاني واحدة والله يا شيخ، ودي أستفسر عنها، طرق الزكاة، يعني هل مفروضة على الناس مش مفروضة، أو كيف،
0: أو إن ما
4: هل إن الزكاة هل إنها مفروضة؟ إن أنا لاحظ كل أئمتنا ولله الحمد والشكر، جزاهم الله كل خير، كل أهم شيء عندهم الصلاة والصلاة والصلاة، ما حكى إنه برضو الزكاة فرض من فروض الله وواجب علينا بالإسلام،
0: ركن من أركان الإسلام،
4: ركن من أركان الإسلام. فبتحصلوها مثلا الزكاة بتتحصل أو ما بتتحصل، ما بس أنا استفسار هذا والله من لا شيء، بس إنه
0: تسمع توجيه إن شاء الله.
4: أدامك الله يا شيخ. وفي آخر استفسار بعد إذنك،
0: فضل.
4: أنا عندي ولد الله يخلي لك إياه، وأنا أصلي يظل يلعب قدام السجادة ويسجد ومتغشي حركات، قلد حركات أبوه، فهمت عليك يا شيخ؟
0: طفل صغير.
4: ويلهي صحيح، وأحيانا
0: يشغلك،
4: يكون لحاله عندي بالغرفة مثلا، أخاف يقع عليه شغلة، ألتفت عليه، وأحسها ما بدري، والله أعلم.
0: ذرية طيبة وصالحة إن شاء الله، تسمع التوجيه إن شاء الله.
4: أشكرك، ويا ريت المفتي اللي عندك يدعي ولدي أسأله في الله يجعله من أئمة المسلمين،
0: آمين،
4: ويجعله من حفظ كتابنا أنا يا رب.
0: إن شاء الله،
4: سلامتك
0: إن شاء الله، ذرية طيبة، وإن شاء الله يكون من حفظة كتاب الله الكريم.
4: الله يجزاك الخير.
0: حياكم الله، حياكم الله. اتصال أخير إذا معنا. فتاوى على الهواء.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة
5: عليكم.
0: الله. عليكم السلام.
5: جزاكم الله خير.
0: وإياكم.
5: بس

0: سؤالين. لو بدي أشتري سيارة جديدة بدي أذبح عنها عروف، هذا كيف بتسم يعني بيكون توزيعه؟ والسؤال الثاني إنه لو بدي أسافر على السعودية مع الشغل بس معي 3 بنات وإحنا حابين إنه نطلع عمرة، هل جائز ولا لا؟
1: يعني سؤالك الثاني، أنت الآن بدك تسافري دون محرم
2: للعمل
1: دون محرم، والاستفسار الثاني يتضمن أو نفس يتضمن كمان أداء مناسك العمرة.
0: نعم، بما إنه إني وصلت للسعودية بأداء مناسك العمرة بدون محرم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: أول مرة بتأدي العمرة؟
0: ما أديت بالمرة.
2: خير إن شاء الله.
0: فبما إني واصلة مع الشغل وشو طبعا، فهل يحق ولا لا؟ طب يعني بجوز ولا لا؟
1: تسمع الإجابة
0: مع بنتين، مع بنتين معي.
2: مكان العمل وين بالسعودية؟
0: أعتقد جدة.
2: لا أنا بسألك مشان المواقيت، أشوف إنه داخل الميقات ولا خارج الميقات. ماشي
1: حياكم الله، حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله بارك الله فيك دكتور محمود.
1: دكتور، السؤال الأول أو الاستفسار الأول، انتقلت إلى رحمة الله تعالى عليها رحمة الله، تركت مصاغ ذهبي، الآن أوصت بسوارة لأحد ورثتها، هل هذه الوصية تنفذ؟ والاستفسار الآخر أنه بعض الورثة سامحوا بحقهم وبنصيبهم، وبعد مضي سنوات الآن عادوا وطالبوا مرة ثانية بحقهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، طيب اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تكفى الهموم وتهتدي، وحبيبنا أوصى فهيا رددوا، يا رب صل على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. أحييك أخي دكتور محمود، وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام.
2: نسأل الله عز وجل لها الرحمة والمغفرة. آمين. وهذا يدخل في باب الوصية، والوصية أخي دكتور محمود يفرق بين أمرين، بين إذا كانت هذه الوصية للوارث، وبين فيما إذا كانت هذه الوصية لغير الوارث. ويبدو من السؤال أن هذه الوصية للوارث.
1: نعم.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة.
1: نعم.
2: فهي الآن أوصت بالسوارة لأختها الكبيرة، فإذا الورثة جميعا
1: بنتها
2: لبنت الكبيرة. نعم. فإذا الورثة جميعا وافقوا أن هذه السوارة التي أوصت بها لبنتها الكبيرة وسامحوا بذلك ووافقوا على ذلك، أصبح تنفيذ هذه الوصية واجب، فتكون هذه السوارة من حق هذه البنت الكبيرة. هذا الجزئية الأولى.
1: وإلا
2: تقسم السوارة، إذا لم يوافق الورثة تقسم السوارة على بقية الورثة جميعا. هذه الجزئية الأولى. أما الجزئية الثانية، هي بقي عندها سنسال وخاتم، وهذا يعني يقسم على الورثة جميعا، لكن كما قال الأخ السائل إن كان الأمر كما قال، يعني إحنا لابد بصراحة أخي دكتور محمود مسائل الأمور المالية لابد أن نسمع من الجميع،
1: جميع الأطراف.
2: فإذا فعلا هم مسامحوا بالسنسال والخاتم لبقية البنات، فهذا أصبح تنازل عن حقهم، وهذه تسمى هبة. إذن الأولى ينطبق عليها أحكام الوصية، أما الجزئية الثانية ينطبق عليها أحكام الهبة. فإذا السنسال والخاتم قبضنه البنات، يعني قلنا هذا السنسال هذا الخاتم إحنا كذكور مسامحين البنات بهذه الأشياء اللي هي السنسال والخاتم، فإذا تم قبض السنسال والخاتم من قبل البنات أصبحت هذه الهدية تملك بالقبض، فأصبح هذا الحق من حق يمين، من حق البنات. الآن ما دام أنه كان حق لك كوريث ثم تنازلت عنه وسامحت بمحض إرادتك ودون إكراه، فلا يجوز لك أن تعود في هبتك وتقول بعد فترة أريد أن أطالب بحقي في السنسال والخاتم. لكن أنا بقول ظل إشكالية واحد اللي هي قضية السوارة، لأنه ما ذكرها أنهم سامحوا، فأنا بجوز أنه غلب على ظنهم أنه ما دام أوصت لأختنا أصبحت الوصية واجبة دون أن تكون موقوفة على موافقتهم، فلابد أن نتنبه إلى هذه القضية. فالسوارة لا تصبح ملكا لبنتها الكبيرة إلا إذا وافق إيش؟
1: جميع الورثة.
2: إلا إذا وافق جميع الورثة.
1: لأنه لا وصية لوارث.
2: لأنه لا وصية لوارث.
1: شكرا. نعم. على هذا التوضيح فضيلة الدكتور. الأخت المستفتية حلفت يمين يعني على طعام أو على سلعة معينة لصديقتها أن تقوم هي بدفع ثمنها، وثم يعني تم التبديل أو التغيير إلى سلعة أخرى، فهي يعني عليها كفارة يمين دكتور؟
2: يعني أخي دكتور محمود، نفرق بين نوعين من أنواع اليمين. في عندي يمين لغو، وهذا اليمين الذي يجري على اللسان دون أن ينعقد عليه القلب.
1: نعم.
2: فهذا لا كفارة فيه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال هو قول الرجل بالله وتالله، يعني هكذا جرى على لسانه
1: دون أن ينعقد في القلب،
2: أن تكون هناك نية منعقدة على أنه يريد حلف اليمين. فإن كان الأمر كذلك وهذا الذي أميل إليه، فهذا لا كفارة فيه لأنه يدخل في باب اللغو في الأيمان
1: بغض النظر عن السلعة ألف أو باء.
2: أيوة، بغض النظر عن السلعة. لكن إذا كان القلب منعقدا على إنشاء اليمين وهو جازم في حلف اليمين، فهذا لا شك أخي دكتور محمود، إذا اختلفت السلعة يعني حنث في اليمين، فهنا يجب عليه أن يخرج كفارة يمين. وكفارة يمين كما هو في علمكم يعني هي في الثلاثة الأولى على التخير وفي الرابعة على الترتيب، هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طبعا ما فيش تحرير رقبة الآن، بظل عندي يا إطعام يا إيش يا كسوة، ودائرة الإفتاء العام أجازت أن نخرج ذلك نقدا، ونحن نفتي في دائرة الإفتاء العام بأن الحد الأدنى لكفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو أن ندفع بحده الأدنى 10 دنانير لأسرة فقيرة، ومن زاد زاد الله في حسناته. من لم يستطع لا إطعام ولا كسوة، الآن ننتقل إلى الخيار الرابع وهو إيش؟ وهو صيام 3 أيام ولا يشترط فيه التتابع.
1: جزاكم الله خير. استفسار آخر للأخت السائلة، شخص يعني امتهن ربما موضوع النصب والاحتيال ثم تاب وعاد إلى الله وأراد رد الحق لأصحابه، الآن كما أشارت هذا الشخص رفض، صاحب الحق رفض وقال أنا يعني أخذ حقي في الآخرة.
2: يعني ابتداء يعني اسمح لي نوجه أكثر من رسالة. الرسالة الأولى للي ما طل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مطل الغني ظلم. طيب. واللي امتهن قضية النصب والاحتيال منقول له ترى ربنا بيقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم معه ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام مصححا معنى المفلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بأمور الآخرة، قال المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة ولكن جاء وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا. شوف قديش أنت نصبت على ناس، قديش هم يوم القيامة رح يكونوا خصماء لك يأخذون من حسناتك. فإن فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أنه من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. يعني يوم القيامة أخي دكتور محمود المعاملة لا تكون لا بالدينار ولا بالدرهم، تكون بالحسنات والسيئات. إذا أنت أكلت حق لي لا سمح الله، إذا أنا بأخذ من إيش؟ من حسناتك. وإذا لم يكن لك حسنات أخذ من سيئاتي فطرحت على من أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك نصيحتي لهذا الأخ السائل أنه يتوب من هذه المهنة المهنة ويبتعد عن أكل أموال الناس بالباطل، ويسعى إلى إرجاع الحقوق إلى أصحابها قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. هاي القضية الأولى. القضية الثانية، الرسالة لصاحب الحق. نقوله صحيح أنه هو ظلمك وأخر عليك الحق، لكن
1: أكل مالك،
2: أكل مالك، لكن إحنا ما دام أنه تاب إلى

0: الله توبة نصوحة، وأجل الآن يقدم لك هذا المال. والمسلم أخلاقه أنه يقبل عثرة أخيه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله
0: بيقول
1: عليه
0: لنا
1: وسلم.
0: لا تكن عونا للشيطان على أخيك، ما دام جاءك هذا الرجل وقدم إليك هذا الحق وجاءك معتذرا ونادما وتائبا إلى الله، فاقبل هذه التوبة لوجه الله عز وجل. وما فاتك من حق، يعني تأخير، بجوز أنت هذا المبلغ ربما لو كان بيدك استفدت منه في أمور الدنيا، احتسب هذا الأمر لوجه الله،
1: تؤجر على
0: أقل
1: ذلك.
0: عثرته واقبل، كما أن الله يقبل توبة التائب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أنت ساعده في أنه يستمر على التوبة، لأنك إذا أنت صددته وأنا صددته وفلان صدد، بقول لك ما الشيطان بدخل له، بقول له أنت ما دام ولا واحد قابل يأخذ حقه ربنا راح يحاسبه، أنت رايح على جهنم، لذلك راح يتمادى، بدل ما يتوب راح يتمادى أكثر. فإحنا بنقول للأخ صاحب الحق احتسب ما فاتك من خير وما فاتك من حق لوجه الله، وأقل عثرة هذا الإنسان الذي جاءك نادما تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، واقبل هذا الحق. ويعني ولك الخيار في أن تسامحه بقضية أنه يعني أخر عليك هذا الحق، وبين أن تحتسب هذا الأمر إلى يوم القيامة. نعم، ولكن المسامحة أفضل.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ الكريم سائق عمومي، هل الوضوء شرط من شروط دخول المسجد؟
0: لا، ليس شرطا، حتى يعني أزيد من البيت شعر كما يقولون، حتى الجنب يجوز له أن يمر مرورا ولا يمكث في المسجد. نعم،
1: ربما يعني السجاد اللي أمام المدخل المتوضأ إذا كان عليه
0: يعني
1: سواد
0: استبعد انه يكون عليه نجاسه، هو فعلا بكون هو يعني بقايا الوضوء
1: بالضبط
0: من الناس فلا يوجد، اما اذا رايت عين النجاسه فعلا موجوده فهذا لا شك انه نجس. نعم،
1: جزاكم الله خير. ان شاء الله يعني في حلقات من برنامج دين ودنيا نخصص حلقه للحديث عن
0: نعم.
1: الزكاه، لكن توجيه مبارك من فضيلتكم، هي ركن من اركان الاسلام
0: لا شك،
1: الزكاه
0: يعني استغرب
1: وفيها
0: يعني
1: شروط اذا تحققت
0: نعم
1: وجب الزكاه في المال.
0: لا شك اخي كما تفضل الدكتور، هي ركن من أركان الإسلام العظيمة، بل بالعكس القرآن الكريم في كثير من آياته عندما أمرنا بإقامة الصلاة
1: ربط، نعم
0: ربط إقامة الصلاة
1: بإيتاء الزكاة.
0: الزكاة، لذلك ابن عباس قال ثلاثة لا تقبل إلا بثلاث، ومن ضمنها قوله أن الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة وآتوا إيش
1: الزكاة.
0: وآتوا الزكاة، وأبو بكر يعني حارب المرتدين على قضية منع إيش منع الزكاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، فيجب على المسلم، على كل مسلم ملك نصابا من المال وحال عليه الحول، أن يبادر إلى إخراج زكاة ماله، لأن هذا الحق هو حق لله سبحانه وتعالى، وحق للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى المستحقين للزكاة. ولا شك أن من يمنع إخراج الزكاة لا شك أنه على خطر إيش؟ على خطر عظيم، وقد توعده الله عز وجل بعذاب عذاب أليم يوم القيامة.
1: هناك نصوص من القرآن من
0: لا
1: الكتاب
0: شك.
1: والسنة
0: نعم.
1: بفرضية ووجوب
0: لا شك.
1: الزكاة وخطورة
0: ترك الزكاة،
1: ترك
0: نعم.
1: ومنع أدائها.
0: نعم،
1: الزكاة. جزاكم الله خيرا. هل يسن يعني فضيلة الدكتور لمن قام بشراء سيارة الذبح؟
0: يعني دكتور، يعني أي إنسان، وأما بنعمة ربك فحدث، أي إنسان ربنا عز وجل أزدى إليه نعمة فإن يعني أيندب لهذا الإنسان أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ومن ذلك مثلا إذا جاءك مولود ندب الإسلام لك أن تذبح إيش؟ أن تذبح إيش؟ تذبح عقيقة.
1: عقيقة، نعم،
0: مستحب.
1: نعم.
0: فأنت إذا ربنا أكرمك وأنعمك، عمرت بيت، اشتريت سيارة، وحاب إنه ربنا يبارك لك في هذه السيارة، حاب ربنا يطرح لك البركة في هذا البيت، وحاب أنت تذبح ذبيحة ليست واجبا، وإنما هذا من باب إيش؟ من باب الصدقة والاستحباب، أنت تؤجر على هذا الفعل. فأنت بهذه النية إن شاء الله إنه ربنا يبارك لك في هذه السيارة، أن ترى خيرها ويبعد عنك شرها، يبارك لك في هذا البيت وفي أهل هذا البيت، فهذا يستحب ولك في ذلك أجر.
1: التوزيع ما في يعني هيئة معينة،
0: متروك. نعم، ما دام أنها ليست واجب هي مستحبة، لكن لك من الأجر بمقدار ما تفرج على المسلمين وتوزع على المسلمين.
1: جزاكم

0: الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية من شقين، الشق الأول ذهاب المرأة دون محرم للعمل في دولة مجاورة وأداء مناسك العمرة من خلال أيضا هذه الفترة، فترة العمل.
1: والله إذا بتسمح لي، لأنه أمننا أمانة السائل اللي قبله،
0: نعم،
1: أنه ندعو لولده، فنسأل الله عز وجل
0: نعم
1: أنه
0: الله
1: يجعل
0: يتقبل.
1: قرة عين لك ولوالدته، وأن يجعله من الصالحين ومن المصلحين ومن
0: آمين
1: حفظة كتاب رب العالمين إن
0: آمين
1: شاء الله.
0: آمين.
1: وأشكر على حرصه، لأنه الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال عمر بن الخطاب لما نزلت هذه الآية: يا رسول الله، نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلنا؟ قال: تأمرونهم بما أمركم الله به وتنهونهم عما نهاكم الله عنه. برضو كمان احنا نصيحة ومننتهز هذه الفرصة، انت بدك ابنك يكون حافظ القرآن، معناته بدك ترعاه وتربيه تربية إسلامية صحيحة، وسجله في مراكز
0: نعم،
1: تحفيظ القرآن
0: توفر له
1: التابعة،
0: الظروف.
1: الظروف والبيئة المناسبة، حتى إن شاء الله يكون من حفظة كتاب الله. وزارة الأوقاف مشكورة، يعني ما في مسجد إلا في دار قرآن، والدورة الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، يعني ما شاء الله. فالأمور إن شاء الله في
0: ميسرة.
1: مساجدنا
0: نعم
1: وفي بلدنا المبارك إن شاء الله ميسرة. نعم. أما بالنسبة لسؤال الأخت الفاضلة من شقين، الشق الأول: هل يجوز للمرأة أن تسافر من غير ما محرم؟ الذي نفتي به في دائرة الإفتاء العام، وهو قرار لمجلس الإفتاء العام، أنه يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم إذا كان ثمة حاجة أو ضرورة، ومن ضمنها قالوا إذا كانت للعمل، للدراسة، للسفر، لكن بشروط. من هذه الشروط أن تكون مع عصبة نساء وبرفقة مأمونة، وتأمن على نفسها وعلى دينها، سواء كان في السفر أو في مكان
0: الإقامة.
1: الإقامة. نعم. فإذا تحققت هذه الشروط وكان ثمة، يعني هي موظفة هنا، فلربما تكون دورة أو زيارة عمل رسمية، فيجوز لك أن تسافري بصحبة البنات الثقات التي معك، وتأمني على نفسك ودينك في المكان الذي سوف تذهبين إليه. فهذا من الناحية، الشق الأول جائز إن شاء الله. أما بالنسبة لسفر المرأة من أجل أداء العمرة، فكما سألتها هي العمرة للمرة الأولى، فما دام أنها للعمرة للمرة الأولى، يجوز لها أن تسافر من غير ما محرم برفقة النساء الثقات. لكن أنا بدي أنبهها لقضية، وأنا سألتها يعني قاصدا المكان الذي تريد السفر إليه، فجدة تعتبر داخل الميقات، فأنا أقول لها: أنت ربما تذهبين للعمل يوم، يومين، ثلاث، أربعة، لا أعرف متى، فأنت الآن إذا نويت من الأردن العمرة، فأنت هنا تكوني محرمة، دخلت بالإحرام. فأنا بقتر عليها إنها ما تنوي العمرة، وإنما تنوي فقط الذهاب للعمل، يعني أنا ذاهب بمهمة رسمية، لكن إن تيسر لي وإن تمكنت من أداء العمرة، يعني خليه على قضية التشكيك للجزم، إن تيسر لي وأديت العمرة أنوي العمرة. لأنه إذا نوينا العمرة من هنا من الأردن، لابد لها أن تحرم قبل أن تصل جدة، فتصبح محرمة
0: من الميقات.
1: من الميقات، نعم. لكن إذا لم ننوي العمرة وذهبنا للعمل في جدة، ممكن أني أقضي العمل مدة يوم، يومين، أسبوع، بعد ما خلص عملي كامل، ربما أذهب للعمرة، وربما يعني الفريق اللي معاي لا يسمح، أو طبيعة العمل لا يسمح لي بأداء العمرة. فإذا تمكنت من أداء العمرة، أكون حكمي حكم المقيم، فأنوي العمرة من جدة، والله تعالى.
0: جزاكم الله خير. أيضا دكتور، يعني إضافة إذا تكرمت، إذا كانت العمرة الثانية أو أكثر، كانت المرأة لأداء مناسك العمرة الثانية أو الثالثة دون محرم،
1: يعني احنا بنقول، وهذا الذي نفتي به في دائرة الإفتاء العام، العمرة الثانية والحج الثاني ليس واجب، وإنما يكون على سبيل إيش؟
0: التطوع.
1: التطوع والاستحباب. فإن كان الأمر كذلك، قالوا لا يجوز أن تذهب إلا إيش؟ مع زوج أو محرم.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم عنا كل خير يا رب.
0: وإياكم.
2: يا ابن العزيز، بالفتوى بيحكوا إنه لا زكاة على الذهب الزيني.
0: نعم.
2: لكن في واحنا في جمعة اجت ست هيك يعني كبيرة لابسة هذا القليل.

0: القلايد الذهب اللي راه
1: نعم
0: واساور وهاي.
1: ما شاء
0: طيب
1: الله.
0: يعني مليان صدرها. طيب يا ابني يا حبيبي محمود، هذه هل ما عليها زكاة لما تكون لابسة ذهب الليرات اللي هذول والأساور؟
1: كله زينة، معدل الزينة،
0: طب هاي الليرات ما هي القلائد هاي، مش
1: كله
0: كلها ليرات؟
1: للزينة، كله للزينة هذا
0: لا
1: الذهب.
0: لسه أنا بعرف شيء لبست أجت على زيارة وشوف.

0: إنه هناك بعض الفتاوى في دول إسلامية شقيقة، ويعني في أماكن توحي بأنها يعني مكان للدين والعبادة. أفتوا بغير ذلك، يعني من ضمن فتواهم أنه يجوز المسح على الجوارب الرقيقة. الآن السؤال المهم، هل إذا أنا أخذت بهذه الفتوى أؤثم، يجوز أو لا يجوز؟ السؤال الثاني على نفس الموضوع، طيب كيف يعني هاي الدولة الإسلامية الشقيقة أفتت بهذه الفتوى إذا كان هذا الأمر مخالف للمذاهب الأربعة؟ يعني هذا احنا بدخلنا بحيرة مع انفسنا. طب احنا قاعدين بنسمع المذاهب الاربعة بتحكي شيء، طب هاي دولة يعني شقيقة اسلامية في مكان العبادة، علماء
1: تسمع الاجابة ان شاء الله كذا. تسمع الاجابة ان شاء الله.
0: شكرا شكرا،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية شيخي،
1: عافاكم الله.
2: سيدي في البداية نذكركم بالصلاة على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: السؤال الاستفسار بسيط شيخي، هلا انا بالعاده لما بتوضى بتوضى كامل، باجي عند مرحله غسيل الرجلين ما بعرف هل هذا الحكي صحيح ولا لا، بمسح يعني بعد ما اغسل اتوضى كامل وضوء بضل الرجلين، بنشف ايدي من المي بعدين بكمل غسيل الرجلين، هل هذا الحكي يجوز ولا انه لازم كله كامل بعدين تمسيح كامل؟
1: طب لماذا تعمل ذلك يعني او تفعل
2: والله
1: ذلك؟
2: والله الفكره على اساس انه بدل ما يضلوا ايديه هيك مجرجقات بالمي، انه هيك مثلا بمسح بعدين بنظف بغسل رجليه على باريحيه يعني، فما بعرف اذا الحكي يعني هل يجوز مثلا اقطع الغسيل او الوضوء ومسح رجلي ولا انه لازم كله كامل مره واحده؟
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: شكرا يا شيخ،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم، يعطيكم العافيه،
1: عفاكم الله.
3: كيف حال العلماء؟
1: حياك الله، الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: الله يعطيك العافية. في حدائق حيوانات بطعم الحيوان طعام، مثلا بحطوا فصان عايشة للأفعى، بحطوا مثلا جادة عايشة للأسد للكلب لكذا، كثير هذا الحكي ولا لازم أول شيء يعني يذبحوه بعدين يطعموه؟ واضح السؤال في
1: دي. واضح واضح، تسمع الإجابة.
3: الله يعطيكم العافية سيدي،
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، اتصال أخير. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم الله،
1: حياكم الله، يا أهلا.
4: يعطيك العافية الشيخ،
1: الله يسلمك ويعافيك،
4: الله يبارك فيك، الله يجزيك خير على كل موضوع تطرحوه إن شاء الله،
1: حياكم الله.
4: الله يبارك فيك. أنا في ابن أختي في ألمانيا. ألو.
1: نعم.
4: حالف عمرته قال علي طلاق بالثلاثة، ما ببلغك إشي عن شغل اللي بشتغله، يعني ما بحكي لك عشان عادها ثلاث مرات. فبقول أنا مش قصدي الطلاق، ولكن أنا ما بدي أخليه يعني أحكي له عن الشغل تبعي. هو شغله ملتزم، هو ما شاء الله يعني ملتزم وهذا، بس مش عارف شو أجع باله يحلف.
1: زوجته مقيمة بالأردن يعني؟
4: لا، زوجته مقيمة معه في ألمانيا.
1: طيب، في مسائل الطلاق لا يفتى فيها على الهواء، ويعني أقلها صاحب العلاقة يعني يستفسر، لكن تسمع توجيه عام من فضيلة الدكتور.
4: هو عشان في ألمانيا
1: فاهم عليك والله.
4: قلت له روح على شيخ يعني غاية المساجد. قال لي والله أقرب مسجد لنا حوالي بدك تمشي عليه 70 كيلو.
1: لا أبشر، الآن تسمع توجيه من فضيلة الدكتور وتنقل أنت يعني الإجابة والصورة والرسالة.
4: جزاك الله خير،
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم،
5: حياكم الله بارك الله فيكم.
1: دكتور، الذهب المعد للزينة فيه زكاة، وما المعيار دكتور يعني المقياس أنه هذا ذهب معد للزينة أو لا فيه زيادة مثلا؟
5: أشكرك دكتور محمود،
1: حياك الله.
5: يعني كما هو فتوى دائرة الإفتاء العام أن الذهب المعد للزينة هذا الذهب لا زكاة فيه، أما الذهب المعد للإدخار والتجارة فهذا الذي تجب فيه الزكاة.
1: نعم.
5: هي الأخت السائلة بتقول يعني استغربت أنها لابسة الليرات. الليرات قد تكون للإدخار وقد تكون أيضا إيش؟
1: للزين.
5: فهنا يرجع المعيار، هو إنما الأعمال بالنيات. فهذه المرأة إذا كانت يعني تقتني هذا الذهب للزينة فلا زكاة فيه. أما إذا كان الهدف من هذا الذهب سواء كان ليرات أو غير ذلك، إذا كان للإدخار وللتجارة فهذا الذي يجب الزكاة فيه، والله تعالى
1: طيب أعلم. دكتور، العرف

0: يعني يبنى عليه مثلا حكم شرعي؟ مثلا لو كان العرف عندنا مثلا أن الذهب المعد للزينة مثلا بحوالي 5000 أو 6000، ما زاد عن ذلك يكون خارج العرف أو خارج المألوف، يبنى عليه حكم شرعي دكتور؟
1: يعني العادة محكمة، العرف محكم، لكن بشرط انه لا يخالف نص.
0: نعم.
1: وبالتالي لما احنا لما تبنينا رأي انه لا زكاة في الذهب المعد للزينة، يعني ليس هناك يعني رقم محدد لكي تضبط هذه العملة. لكن بعض العلماء قالوا انه القطعة الواحدة، يعني ممكن ان نحط لنا ضابط، القطعة الواحدة قالوا لا تزيد عن النصاب وهو 85 غرام، حتى لا يكون ذلك يعني زيادة. نعم.
0: جزاكم الله خير. موضوع دكتور، يعني الآن في مسائل مختلف عليها بين المذاهب الفقهية.
1: لا شك أنه أخي دكتور محمود، أي مسألة
0: نعم.
1: شرعية فيها آراء فقهية،
0: نعم.
1: فممكن أنا أخذ بهذا الرأي، ممكن أن نحن في هذا البلد نتبنى
0: نعم.
1: رأي يخالف الرأي الذي تبناه الدولة الأخرى، وديننا دين يعني الرحمة، ودين يتسع
0: نعم. يعني
1: للجميع.
0: الخلاف موجود،
1: فالخلاف الذي المبني على دليل
0: نعم.
1: والمبني على مسوغ شرعي،
0: نعم.
1: يعني لا ينبغي أن ننكر على بعضنا البعض. يعني لذلك مثلا قضية لمس المرأة، هل لمس المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟
0: نعم.
1: إذن في خلاف بين الفقهاء،
0: نعم.
1: فلي أن آخذ برأي من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، ولي أن آخذ برأي من قال بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن لا يكون ذلك على سبيل التشهي، وإنما يكون ذلك على سبيل الدليل، وأني أنا بقتنع بوجهة هذه النظر أكثر من وجهة النظر الأخرى.
0: طب
1: نعم.
0: الانتقاء دكتور، أو أخذ الأيسر والأسهل؟
1: احنا قلنا يعني التشهي وتتبع الرخص هذا مذموم، فلا يجوز الإنسان أن يتتبع الرخص هنا وهنا وهنا، فيأخذ من كل المذاهب ما كان فيه إيش، ما كان فيه رخصة
0: ومرونة
1: وتتبع
0: وسهولة. نعم.
1: أيوة نعم.
0: جزاكم الله خير. هل التتابع شرط من شروط الوضوء دكتور، صحة الوضوء؟
1: نعم، الترتيب والتتابع هو شرط من شروط صحة الوضوء، وأنا بقول للأخ السائل بل بالعكس، أن من السنة أنك أنت أصلا ما تنشف أديك من الماء. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد لرجل 3 مرات أنه من أهل الجنة، من أحد صفاته التي ذكرها في الحديث قال دخل ولحيته تتقاطر من آثار إيش؟
0: الوضوء،
1: من آثار الوضوء، 3 مرات 3 أيام بهذه الهيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بأنه من أهل الجنة. فأنت عندما تصل إلى القدمين غسل قدميك، وإذا بدك تنشف بعد ذلك ما عليك شيء، لكن الأفضل عدم ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية دكتور، كما هو يعني معلوم مسائل الطلاق يجب مراجعة دائرة الإفتاء والمكاتب المنتشرة ولا يفتى على الهواء مباشرة، لكن توجيه من فضيلتكم، الأخ مقيم في ألمانيا، يعني أنه يعني تلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق أنه لا يعلم زوجته عن مكان عمله.
1: أشكرك أخي دكتور محمود. لا شك أنه منهجنا في دائرة الإفتاء العام أنه مسائل الطلاق لا تجاب عبر الهاتف، بل لابد للزوج والزوجة في بعض الحالات أن يصطحبها زوجها إلى أي مكتب من مكاتب دائرة الإفتاء العام، ونحن ولله الحمد والمنة وبتوجيهات سماحة المفتي العام وعطوفة الأمين عام مكاتبنا منتشرة في كل المحافظات، بل في أغلب الألوية، والوصول إلى دائرة الإفتاء العام ولله الحمد والمنة أصبح الآن يعني متيسر ومتاح للجميع. ومع ذلك نحن إخواننا يعني الذين يوجد خارج المملكة الأردنية الهاشمية، مع أننا يعني نشترط الحضور الشخصي، لكن أحيانا لظرفهم الخاص ممكن لهذا الزوج الذي تلفظ بلفظ الطلاق أن يتواصل مع أحد أصحاب الفضيلة، وأرقامنا ولله الحمد والمنة موجودة على مواقع دائرة الإفتاء العام، فيمكن أن يشرح له الظرف الذي حدث فيه الطلاق، ويمكن أن يقدم له نصيحة أو يقدم له حل، يعني من أجل انه ايش يعني ان لا تنتهي العدة ويقع الطلاق، وبالتالي يعني يحصل انتهاء للعدة ويتحول الطلاق من رجعي الى بائن. لكن اللفظ الذي تلفظه اذا كان الامر كما ذكر في السؤال، وهذا دائما احنا العبارة بنحكيها، اللفظ اللي ذكره الاخ السائل غالبا لا يقع فيه الطلاق، وانما نحن في دائرة الافتاء العام

0: نفتي بأن عليه كفارة يمين. لكن متى يقع الطلاق؟ يقع الطلاق في حالات محددة إذا كان قاصدا الطلاق، وأغلب الظن أن هذا الرجل هو فقط يريد أن يخفي مكان عمله، لا يقصد
1: أو طبيعة
0: بذلك
1: عمله.
0: الطلاق، هو يعني بدل ما يحلف بالله قال عليه الطلاق. ونحن ابتداء نقول أن هذا اليمين يمين إيش؟ يمين آثمة، لأنه من كان حالفا فليحلف
1: بالله.
0: بالله عز وجل.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إخوتي الكرام فيما تبقى من وقت إلى الاتصالات الهاتفية.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ممكن بس بدي أسأل عن الاستغفار في السجود.
1: نعم.
2: يعطيك العافية.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله يا أهلا.
3: أبدأ فعلت المفتي.
1: فضلت الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك.
3: أنا صليت الظهر بمنطقتي.
1: نعم.
3: بالضبط مسافة تقريبا 81 كيلو، أنا بصل يعني قبل مثلا أذان العصر نص ساعة بربع ساعة، هذا يحق لي إني أجزأ الجمع، يعني أصلي الظهر بمنطقتي وبين مسافة 81 كيلو إني أصلي العصر لحاله أصرف
1: قبل دخول الوقت.
3: نعم.
1: طيب.
3: لأنه أنا مسافر بقطع.
1: طيب أنت لسه ما خرجت أنت.
3: لا طلعت من منطقتي صليت الظهر بالجامع.
1: نعم.
3: ما مشيت يعني المسافة بقطعها فوق 81 كيلو تقريبا 100 كيلو.
0: طيب ليش ما تنوي العصر مع الظهر؟
3: كيف بدي أنوي أستاذ؟ أنا بكون مكاني، مكاني إقامتي.
0: لسه ما شرعت بالسفر.
3: طلعت يعني أنا بحسبها إني بصل قبل أذان العصر.
1: طيب
3: هل انه بصير لي انه بالمساء
1: تسمع الإجابة؟
3: وقف اكثر العصر.
0: طيب
3: يعني
0: ماشي
3: اصلي العصر لحال والظهر لحال.
0: ماشي
1: تسمع الإجابة ان شاء الله.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية، جزاكم الله كل خير.
1: الله يسلمك ويعافيك واياكم.
4: شيخ سيارة ثمنها 10000 دينار وشغالة تطبيقات وشغالة طلبات.
1: نعم.
4: عليها زكاة؟ لأنه في من وراها مردود مالي.
1: أبشر تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: تستخدم شخصية وتستخدم للشغل.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: جزاكم الله خير.
1: حياكم الله. فتاوى على هو. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: إذا تكرمت تشارك مع الأخوة الفاضل في كم سؤال عن الصلاة بالله.
1: بكل سرور، تفضل سؤالك.
5: الله يجزيك الخير، اللهم صل على سيدنا محمد. أسأل، في هناك ثلاث أدعية في الصلاة، أحيانا الإمام قبل ما يكبر أو بعد ما يكبر بقعد دقيقة صامت، وهناك اختلاف، وهناك الجلسة بعد عند التشاهد لما في دعاء
1: بين السجدتين.
5: بين السجدتين، وهناك عندما التشاهد في السجود الأخير.
1: نعم.
5: عندما نقعد في التشاهد في دعاء يفضل نسمع من فضيلتهم شو اللي نحكي
1: قبل السلام.
5: قبل السلام.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: الله يجزيكم الخير يا سيدي، بارك الله فيكم،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى. السلام عليكم. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. ألو السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: يعطيكم العافية.
1: عفاك الله.
6: عندي ملاحظة حاب الشيخ يوجه فيها.
1: تفضل.
6: بفوت كثير على المساجد، بشوف بعض المصلين بفوتوا على المتوضأ بالجرابين.
1: نعم.
6: ما بنعرف احنا كانت الحفيات بعيد عنكم عليها نجاسة أو إشي، فهو بيمسح وبيطلع فيها على سجاد المسجد.
1: طيب.
6: وغالبا إحنا بالصيف المفروض إنه نمسح على جربات خميلة.
1: نعم.
6: فبالصيف ما أتوقع إنه في حدا بيلبسهم، وغالبية برضو بيمسحوا عليهم، فبدنا توجيه من سماحة الشيخ.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور، حياكم الله.
6: شكرا لك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى. السلام عليكم. الأخ شغل الخط، تفضل.
7: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: في عندنا سؤال، الله يكرمك، إذا الواحد كان بيقرأ قرآن
8: ومر على موضع فيه سجدة، بس مثلا ما كنت في المسجد يعني.

0: ممكن أكون في السيارة أو ممكن أكون في باص أو في طيارة، وممكن على التلفون بتقرأ، يعني مش في المسجد.
1: نعم.
0: المسجد بنسجد، فما بعرف هل إنه بيتجاوز هذا الموضع أو مثلا
1: تسمع
0: يعني.
1: الإجابة إن شاء الله.
0: الله يجزيك الخير، شكرا،
1: حياكم الله. طيب نجيب عن هذه الأسئلة، وإذا كان في معنى وقت نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فضلت الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله وبارك الله فيك.
1: الأخت المستفتية تتحدث أو تسأل عن الاستغفار أثناء السجود دكتور.
2: يعني بالعكس أخي دكتور، بل هو من مواطن قبول إيش؟ قبول الدعاء، ومن مواطن أقرب ما يكون المسلم
1: وهو
2: من
1: ساجد.
2: الله سبحانه وتعالى وهو ساجد. كلا لا تطعه
1: واسجد
2: واقترب. ولذلك قال أحد الصالحين: همسة في أذن الأرض، يعني تقول يا رب تستغفر ربنا همسة وانت ساجد، أقرب ما يكون المرء لله سبحانه وتعالى وهو ساجد، همسة في أذن الأرض يسمعك من في السماء. فأنت في حالة يعني في وضعية أقرب ما تكون إلى الاستجابة. والاستغفار هو دعاء، أنك أنت لما تستغفر كأنك بتقول يا رب يعني اقبل توبتي وامحو ذنبي، فأنت أقرب ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. فلنكثر من الاستغفار ونكثر من طلب أي شيء يخص الدنيا ويخص نعم. الآخرة.
1: الاستغفار
2: نعم.
1: دعاء.
2: والاستغفار دعاء، نعم. لا
1: جزاكم
2: شك.
1: الله خير. نوضح للأخ فضيلة الدكتور شروط الجمع والقصر بسبب السفر.
2: يعني الأخ السائل هو لسه ما شرع في السفر، وبالتالي بده يصلي إيش؟ بده يصلي الظهر.
1: نعم.
2: فهذا الجمع والقصر في حقه لا يجوز الآن، لا يجوز الجمع والقصر إلا بعد مفارقة
1: حدود البنيان،
2: حدود البنيان. وقبل ذلك لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات. فأولا لابد من النية أنه أنا أنوي الجمع والقصر. الأمر الثاني،
1: طب هو نوى دكتور وخرج من بيته؟
2: لا، بس هو صلى في بيته، ما بصير.
1: لا، في المسجد دكتور، خرج من بيته، نوى السفر وخرج من بيته وصلى في المسجد المنطقة.
2: لا، مسجد المنطقة هذا ضمن إيش؟ البنيان. فلا بد أن يخرج من منطقته، يشرع بالسفر ويخرج من منطقته حتى يجوز له الجمع بين الظهر والعصر. هذا من ناحية. ناحية الثانية كمان، الأخ السائل ما صلى العصر مع الظهر، ومن شروط صحة الجمع أن يكون هناك موالاة. يعني أنا بدي أجمع الظهر والعصر، لازم أصلي الظهر أولا ثم مباشرة أصلي إيش؟
1: العصر.
2: أصلي العصر.
1: أنا رخصة.
2: إذا كان هناك فاصل طويل بينهما لا يجوز الجمع والقصر. فهو بقول لك بدي أصلي الظهر بالمسجد الحي، وبعدين بالطريقة أصلي العصر إيش؟ أصلي العصر لحالي.
1: قصرا بنية السفر.
2: بنية السفر، فهذا لا يجوز. نعم.
1: جزاكم.
2: نقول للأخ السائل يعني حل بديل، إنه أنت أخر صلاة الظهر، لا بنسميه جمع إيش؟ جمع تأخير.
1: نعم.
2: أخر صلاة الظهر لوقت العصر، والآن شرعت أنت بالسفر، لما حين وقت العصر تصلي الظهر والعصر جمع إيش؟ جمع
1: تأخير.
2: أو إنك اشرع في السفر وعلى الطريق صلي الظهر والعصر مباشرة
1: بعد
2: مفارقة
1: العمران،
2: يعني منطقة الحي اللي أنت ساكن فيها، فتصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ويشترط الموالاة بينهما.
1: جزاكم الله خير. السيارة العمومي فيها زكاة دكتور؟
2: يعني السيارة العمومي والبيت المؤجر هذه بنسميها أصول.
1: نعم.
2: فالأصول الثابتة هذه لا زكاة فيها، وإنما بكون أخي محمود الزكاة في الناتج. والناتج يفرق بين أمرين: إذا كان هذا الناتج يعني ناتج السيارة، إذا كان هذا الناتج يستهلك على مدى، يعني شو ما بيجي يستهلك، فهذا أيضا حتى الناتج شو ماله
1: ما في زكاة.
2: لا زكاة فيه. لكن إذا كان هذا الناتج يدخر أو جزء منه يدخر، وبلغ مع مالي، يعني مع هذا المال في إلي مال آخر، وبلغ هذا المال مع مالي النصاب وحال عليه الحول، وجبت فيه إيش؟ فيه الزكاة.
1: أو كان لوحده
2: وبلغ النصاب يعني من باب أولى.
1: نعم.
2: إذا كان لوحده أو مع مالي وحال عليه الحول وبلغ النصاب، فهذا إيش؟ تجب فيه الزكاة. أما إذا كان المال الناتج عن العمارة أو عن السيارة أو عن المصنع يستهلك ولا يدخر، يعني اللي بيجي يستهلك مباشرة، هذا لا زكاة.
1: جزاكم الله. يعني هو الإشكال ربما أنه سيارة مثلا عمومي 58,000 60,000، هذه تسمى أصول ثابتة. لا زكاة فيها.
2: لا زكاة.

0: فيها. نعم.
1: جزاك
0: الزكاة في الناتج والناتج وليس في الأصل. نعم.
1: يسأل الأخ الكريم عن يعني الآن بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح يريد منكم دكتور، والدعاء بين السجدتين والدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام.
0: يعني الأدعية يعني ليس هناك
1: أكثر
0: نص
1: من صورة.
0: نص
1: نعم
0: نص
1: عدة نصوص
0: ونص واحد فقط يستخدم، وإنما هذه أدعية مفتوحة والنصوص كثيرة. يعني دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بين السجدتين يعني من السنة أن تقول: اللهم اغفر لي ولوالدي. يعني الإنسان يخص والديه في هذا الدعاء. وهناك روايات أخرى أيضا، أيضا قبل السلام منها: اللهم اكتب لي يعني عن هذه السجدة وعن هذه الصلاة، تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا. أيضا من الدعاء قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: جزاكم
0: والنصوص كثيرة. نعم، ولا تقف عند نص واحد. نعم.
1: موضوع نعود للمسح على الخفين. يعني الأخ جزم أنه الآن أعزكم الله دكتور، أكيد في دورات المياه تكون هناك أحذية مخصصة للوضوء.
0: نعم.
1: جزم أنه يكون فيها عليها نجاسة، يعني هل شرط أنه الأحذية هاي تكون عليها نجاسة؟
0: لا، ليس شرطا. أنا أستبعد أنه يكون عليها نجاسة.
1: هو الماء، هذا ماء وضوء.
0: ماء وضوء. الأصل في المسلم اللي بيستخدم دورة المياه أنه يكون حريص على أنه على طهارته، طهارة ملابسه، طهارة يعني الحذاء يعتبر ملبس. نعم. وطهارة الحذاء، وحريص أيضا أنه ما يوقع غيره لا سمح الله. يعني زي ما أنت حريص على صحة صلاتك، ينبغي عليك كمسلم أن تكون حريص على صحة صلاة غيرك، فتترك المكان كما أحببت أن تدخله نظيفا بعيد عن النجاسة. فأنا استبعد أن يكون أنه في نجاسة، لكن زي ما طلبه ننبه الأخ السائل أنه أنت لابس جوارب، فالأصل فيك لما تدخل منطقة الوضوء أنك تخلع إيش؟ تخلع هذه الجوارب حتى لا يعلق فيها شيء. نعم.
1: نعم. وأيضا جزئية ثانية كمان أنه ممكن تكون يعني غير متحققة في شروط المسح. نحن
0: الجوارب
1: شروط المسح واضحة. نعم.
0: أفتينا ودائرة الإفتاء العام تبنت أنه رأي أنه الجوارب الخفيفة لا يجوز المسح عليها
1: بغض النظر بالصيف أو الشتاء،
0: ومعظم الجوارب التي نلبسها خاصة في فصل الصيف لا يعني غير محققة لشروط المسح. نعم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء المبارك: حكم سجود التلاوة وكيفية السجود إذا كان مثلا في وسيلة نقل أو كان يقرأ من الهاتف.
0: يعني سجود التلاوة سنة مستحب، يثاب الإنسان على ذلك، وإبليس عليه لعنة الله يعني يبكي عندما يرى المسلم يسجد، يقول يعني أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله إيش؟ فله الجنة. فإذا كنت أنت في مكان تستطيع فيه أن تأتي بالسجود وكنت على طهارة، فيستحب في حقك أن تقوم بالسجود. لكن إذا كنت في السوق أو كنت في وسيلة نقل ومررت على آي سواء من خلال المسجل عبر وسيلة النقل أو أنت تقرأ من هاتفك، البديل عن السجود هو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن نسبح، أن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي، مفتي العاصمة عمان. شكرا لكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله، بارك الله فيكم دكتور.
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية: سعد الدبوبي، غاندي حداد من المراقبة الرئيسة، نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: قراءة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بس

0: حر الكاش، افرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 07

0: 0 9 0 38 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06 400 33 44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06 510 40 80.
5: كيف بيت؟

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة، وحياكم الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هذا اللقاء الجديد من برنامج من دور القرآن الكريم.

الكريم، والذي يسرني في بدايته أن أرحب بفضيلة الشيخ أحمد محمد شريف المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد أبو غزالة

0: كثير ما نستهل به لقاءنا هذا مستمعي ومتابعي الكرام. كلام الله تبارك وتعالى، وخير الخير سورة الفاتحة. نقرأ سورة الفاتحة قراءة جماعية بنية التوفيق لهذه الأمة، وبنية التوفيق لقيادتنا الهاشمية المباركة راعية العلم والعلماء وخادمة المصحف الشريف وحامية حمى الإسلام في هذا البلد المبارك. تفضل، بارك الله فيكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. فضيلة الشيخ أحمد بارك الله فيك، حبذا لو عرفتنا بدار القرآن الكريم في مسجد أبو غزالة والواقعة ضمن منطقة جبل المنارة والتابعة لمديرية أوقاف عمان الأولى، والدور الذي تطلع به هذه الدار في خدمة كتاب الله عز وجل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل كتابه تبيانا وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله القائل فيما ورد عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما عن دار القرآن الكريم في مسجد أبو غزالة، فتم افتتاح هذه الدار المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى عام 2009، 11/2009، وكانت هذه الدار الوحيدة في المنطقة التي تم افتتاح فيها هذه الدار، وكنت الوحيد في هذه المنطقة التي يعني أدرس فيها مستويات التلاوة والتجويد الأول والثاني والثالث. وقد بدأنا مع الطلبة الصغار من أعمار الصف الخامس والسادس والسابع، وكان الإقبال بفضل الله سبحانه وتعالى فوق التواضع كون هذه الدار الوحيدة الموجودة في هذه المنطقة وفي هذا المسجد المبارك. وتم البداية مع هؤلاء الطلبة افتتاح هذه الدورة، دورة المستوى الأول، وبعد ذلك بعد سنة تم يعني توسعة هذه الدار وتطوير التدريس فيها حتى يعني شملت المجتمع المحلي بفضل الله سبحانه وتعالى. وخلال يعني هذه السنوات تم تخريج يعني عدد كبير من الطلبة، منهم المستوى الثاني والثالث، منهم أصبح الآن يعني جامعيا، ومنهم من سافر خارج البلاد. وفي هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى عندي حلقتين للمجتمع المحلي، حلقة الأولى في المستوى الأول والحلقة الثانية بفضل الله سبحانه وتعالى في المستوى الثاني، وقد قاربنا بفضل الله تعالى على الانتهاء منها بإذن الله عز وجل. وعندي ثلاث حلقات في الدار للطلبة، طلبة المدارس، منهم المستوى الأول ومنهم المستوى الثاني، والآن قاربنا الانتهاء من المستوى الثالث. وعندي حلقة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى وسميناها حلقة البراعم، وعددهم 15 طالب، صف أول وصف ثاني وثالث، ولله الحمد بعض الطلبة قد ختموا جزء عما بفضل الله سبحانه وتعالى، والآن سوف نبدأ معهم بإذن الله تعالى بالمستوى الأول. وهناك أيضا حلقة أخرى مستوى أول أيضا الطلبة صف الخامس والسادس، وقد قاربنا على الانتهاء منها بإذن الله سبحانه وتعالى، ومنهم الآن من أصبح يعني حفظ خمس أجزاء من القرآن الكريم. وعندي طبعا طلبة هنا منهم محمد علاء الآن.

0: يشارك في المسابقة الهاشمية حاليا، وقد تأهل بفضل الله تعالى إلى
1: تصفيات
0: التصفية
1: النهائية.
0: الثالثة والنهائية، والتي سوف تكون بعد أسبوعين بإذن الله سبحانه وتعالى. شارك ب15 جزء، وهو يحفظ القرآن الكريم
1: تمام.
0: كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. ونحن في طريقنا في هذا الدرب القرآني العظيم، حتى يعني يختم الطلبة القرآن الكريم كاملا والإجازة. والآن أيضا عندي حلقة في الإجازة القرآنية برواية حفص عن عاصم، عددهم 15 طالب، كل طالب يقرأ كل أسبوع يعني نصف صفحة، عفوا 30 دقيقة، يعني يختم فيها 7 أو 8 صفحات حسب قراءته وتجويده وإتقانه للقرآن العظيم، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، وفقكم الله تبارك وتعالى وسدد على طريق الخير خطاكم فضيلة الشيخ. الطالب محمد علاء عبد الحافظ، أنت تحفظ كتاب الله عز وجل كاملا كما ذكر فضيلته قبل
2: الحمد
1: قليل.
2: لله.
1: نعم، حصلت على المستوى الأول والثاني أم في طور الاستعداد؟
2: حصلت على الأول والثاني، وفي طريق أني أخذ أحصل المستوى الثالث إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كم تبلغ من العمر بالمناسبة؟
2: داخل في 20 عام إن شاء الله.
1: ما شاء الله. أكملت المرحلة الثانوية؟
2: نعم، في المرحلة الجامعية.
1: ماذا تدرس؟
2: هندسة الميكاترونكس في الجامعة الهاشمية.
1: ما شاء الله. هل وجدت مثلا بأن الإقبال على دراسة القرآن الكريم تعيق الطالب عن تحصيله العلمي المتعلق بدراسته؟
2: لا أبدا، بالعكس، أن تكون مع القرآن في سواء في حفظ أو تجويد أو إشراف على حلقة قرآنية، فهذا يساعدك على جدولة أوقاتك وترتيب أوقاتك، ويكون هذا يعطيك يجعلك ذو كفاءة في تنظيم في ترتيب أوقاتك وجدولك اليومي.
1: نعم، وهذا من بركات كتاب الله.
2: نعم
1: نعم. أنت تعين الشيخ في الدار؟
2: نعم، أنا أشرف على حلقة قرآنية في المسجد في تلقين الطلاب وتحفيظهم جزء عام.
1: الله يجزيك الخير، بارك الله فيك. إذا أسمعنا شيئا من كتاب الله يا شيخ محمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وبارك الله فيك يا شيخ محمد علاء عبد الحافظ على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة آل عمران. فضيلة الشيخ أحمد، ما رأيك وتوجيهك للطالب محمد علاء عبد الحافظ؟
0: ما شاء الله، يعني قراءته القرآن الكريم كما تلا على مسامعكم الكريمة، تلاوة متقنة، ويجيد مخارج وصفات الحروف،

0: والآن هو في المستوى الثالث ويقرأ عندي أيضا السند الغيبي بفضل الله سبحانه وتعالى،
1: ما شاء الله.
0: وقد قطع شوطا بهذا حتى وصل إلى نصف القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: ما شاء الله. الطالب سند صدام الرواشدة كم تبلغ من العمر يا سند؟
2: 16 عام.
1: ما شاء الله. وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: بفضل الله 10 أجزاء.
1: ما شاء الله تبارك الله. حصلت على المستوى الأول؟
2: بفضل الله هسه ندرس، حصلنا على المستوى الأول والثاني، هسه في طريقنا للحصول على المستوى الثالث.
1: التوفيق إن شاء الله يا شيخ سند. أسمعنا شيئا من كتاب الله يا سند.
2: بسم الله.

الغربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.

0: فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. وبارك الله فيك يا سند صدام الرواشدة على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة النور. فضيلة الشيخ، ما رأيك في تلاوة ابننا سند صدام
2: قراءة
1: الرواشدة؟
2: وتلاوة جيدة
1: نعم،
2: يعني، وبحاجة طبعا إلى الاستمرار والتلاوة، وهو لأنه هو معي في الإجازة القرآنية نظرا من المصحف برواية حفص عن عاصم.
1: نعم،
2: مع الاستمرار بإذن الله يتحسن أحسن من ذلك بإذن الله،
1: خاصة
2: ولكنه ممتاز يعني.
1: خاصة وقد نال ثلث القرآن.
2: نعم
1: نعم،
2: صح.
1: حفظا.
2: نعم،
1: يعني هذه غنيمة وما بعدها غنيمة.
2: نعم صح.
1: نعم، وكثير من الناس من يتمنى أن يكون حافظا لخمسة أجزاء،
2: صح،
1: ليس
2: نعم،
1: عشرة.
2: نعم،
1: ما شاء الله تبارك الله. إن شاء الله أن تكون يا شيخ سند من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا سند، ذكر لي فضيلته قبل التصوير بأنك قد جهزت لنا أبياتا شعرية في التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى، وتود أن تلقيها على مسامعنا. تفضل، بارك الله فيكم.

0: بارك الله فيكم يا سند، وجزاك الله خيرا على هذه الأبيات وهذه الأنشودة في التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى وعدم القنوط من رحمته عز وجل. طالب صهيب أحمد حجة، حياك الله يا شيخ صهيب.
1: الله يحييك.
0: كم تبلغ من العمر يا شيخ صهيب؟
1: 16 عام
0: 16 عاما. وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
1: 12 جزءا.
0: تحفظ 12 جزءا، ما شاء الله. تقدمت المستويات الأول والثاني والثالث
1: الأول والثاني، وإن شاء الله في طريقنا نأخذ المستوى الثالث.
0: إن شاء الله، نسأل الله لك التوفيق يا شيخ
1: آمين.
0: صهيب. أسمعنا شيئا من كتاب الله عز وجل أكرمك الله.
1: بسم الله.

فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.

0: وهو بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وبارك الله فيك يا صهيب أحمد حجة على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من آيات الله البينات في سورة البقرة. فضيلة الشيخ أحمد أكرمكم الله، ما رأيكم في تلاوة الطالب صهيب؟
2: أيضا قراءة وتلاوة جيدة وممتازة ولا تقل يعني عن زملائه،
1: ما شاء
2: والآن
1: الله.
2: هو في المستوى الثالث ويقرأ أيضا عندي الجهاز القرآنية برواية حفص عن عاصم وصهيب ابن البكر.
1: ما شاء
2: صهيب
1: الله ما شاء الله، أكرمكم الله. الطالب أحمد عمر البيك، حياك الله يا شيخ أحمد.
3: الله يحييك.
1: كم تبلغ من العمر يا شيخ أحمد؟
3: 16 عام.
1: 16 عاما. بأي صف من بالمدرسة الآن؟
3: حاليا التوجيه النظام الجديد
1: تمام،
3: الحادي
1: الصف
3: عشر.
1: 11.
3: 11
1: كيف استعدادك، يعني استعدادك للتحصيل العلمي المدرسي؟
3: الحمد لله، يعني هنا يعني بعدين ان شاء الله بكون ان شاء الله.
1: هل وجدت أن إقبالك على تعلم القرآن الكريم كان مفتاحا لتعلمك العلوم المدرسية؟
3: بالطبع القرآن الكريم يعني هو ينظم علاقة الإنسان بكل شيء، يساعد الإنسان على تنظيم وقته، على تهذيب سلوكه.
1: نعم، أكرمكم الله يا شيخ أحمد، كم تحفظ من كتاب الله؟
3: 12 جزء.

0: 12 جزءا. أسمعنا شيء من كتاب الله أكرمكم الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
0: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. وبارك الله فيك يا أحمد عمر البيك على هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة القصص. فضيلة الشيخ أحمد أكرمكم الله، ما رأيك في تلاوة الطالب أحمد عمر البيك؟
2: أيضا ما شاء الله قراءة طيبة وجيدة، ويعني يتقن يعني جل أحكام التلاوة والتجويد، المستوى الأول والثاني والثالث من المخارج والصفات واللمات بفضل الله سبحانه وتعالى. والآن أيضا هو يأخذ أيضا معي الإجازة القرآنية بروت حفص عن عاصم، والآن هو في المستوى الثالث.
0: نسأل الله له التوفيق. ونصل الآن مستمعي ومتابعي الكرام إلى فقرة الختمة القرآنية المنبثقة عن المبادرة الملكية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. تفضل شيخنا.

صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وبارك الله فيكم على هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الإسراء، انطلاقا من المبادرة الملكية السامية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام هذا اللقاء، وأشكر فضيلة الشيخ أحمد محمد شريف المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد أبو غزالة الموجودة في منطقة جبل المنارة والتابعة لمديرية أوقاف عمان الأولى، وأشكر كذلك صحبه الكرام من الطلبة الدارسين في هذه الدار: الطالب محمد علاء عبد الحافظ، الطالب سند صدام الرواشدة، الطالب صهيب أحمد حجة، والطالب أحمد عمر البيك. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. نوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وآله وصحبه وسلم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أم اتخذوا من

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر

0: ماركت او مول او شركة وبدك تركب كونديشن مكيفات جريد، اختيارك الذكي لكل المشاريع، قوة بالاداء واعلى نسبة بالتوفير باسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريد، الكفالة الاقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الاجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريد متوفرة باحجام واشكال والوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريد، شارع مكة دخلة ام السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بي؟

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كل عظامي بتوجعني،
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف
5: فرشة بتعمل كل هذا. أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
8: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
9: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
10: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
11: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس.

0: لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
1: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
2: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش. كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
0: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
1: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان، إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
9: قد أفلح

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ذكرنا في آخر الجلسة هذه عبارة المتن، نرجع ونؤكدها: ومن اقتدى به فيهما صلاهما ولو أفسد قضاهما، وعند محمد يصلي ستا ولو أفسد لا يقضي. بس نؤكد المعنى، أنه قلنا في هذه كان الكلام فيها في شخص سهى في آخر صلاته فقام إلى الخامسة وأتى بسادسة، يعني هذه الصورة، فاقتدى به آخر في هذا الزمان في هذا الوقت الذي هو القيام للخامسة والسادسة. فقال عند أبي حنيفة هنا قال من اقتدى به عند قيامه للخامسة والسادسة، من اقتدى به فيهما صلاهما يأتي بهما، ولو حصل إفساد من الإمام وأتى بالخامسة ولم يأتي بالسادسة على المقتدي أن يأتي بالسادسة، يعني يلزم على المقتدي أن يأتي بالسادسة، لأنه قال شرع فيها قصدا بخلاف الإمام، مر معنا أنه لا يأتي بها، ليس ملزم أن يستمر فيها لأنه لم يشرع فيها قصدا. محمد في هذه المسألة نفسها، محمد في هذه المسألة نفسها ماذا قال؟ قال لا يصلي فقط ركعتين، يصلي ست ركعات، ولو أفسد الإمام يقضيها كاملة. واعتبر أنه حاله مثل حال مين؟ آسف، محمد قال يصلي ست ركعات ولو أفسد لا يقضي، فطالما أنه الإمام في حقه لا يلزم عليه القضاء، أيضا المقتدي لا يلزم عليه القضاء، فهو جعل في عدم القضاء المقتدي تبع للإمام. مر معنا قبل قليل عند أبي حنيفة ماذا قال؟ قال المقتدي شرع قصدا فيلزم عليه القضاء إذا فسدت، والإمام لم يلزم لأنه شرع فيها ظنا. بس أحبب أن نؤكد المعنى فيها. تفضل شيخ أحمد.
3: قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: من تنفل ركعتين وسهى فسجد لا يبني عليها، فإن بنى صح، سلام من عليه السهو يخرجه عنها موقوفا حتى يصح الاقتداء به، ويبطل وضوءه بالقهقهة، ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة إن سجد بعده، وإلا فلا. سهى وسلم بنية القطع بطل نيته.
2: طيب استعين بالله، نراه سيدي إيش الله يوفق، نستعين بالله. الآن ما زلنا في مسائل سجود السهو، الآن يكلمنا عن مسألة، ما هي؟ شخص

تنفل بصلاة ركعتين وسهى شخص يتنفل بصلاة ركعتين وسهى في هاتين الركعتين، فيقول إذا سجد على رأس ركعتين سجود السهو لا يبني. هاي المسألة، إذا سجد على رأس الركعتين، إذا سجد على رأس الركعتين لا يبني، هي صلاته كلها نافلة، صلى ركعتين سهى فيهما، هل تريد أن تأتي اثنتين أخريين؟ ائت بهما واجعل يعني ليكن سجود السهو ليس ها هنا. فيقول طالما أنك سهوت في هاتين الركعتين وسجدت لا تبني، حتى لا تكون سجدتي السهو في وسط الصلاة، والأصل فيها أن تكون وين؟ في آخر الصلاة. لكن لو بنى هل فعله صحيح؟ نعم فعله صحيح، لكن فيه كراهة لأنه خالف الهيئة، لنقل المسنونة في الصلاة، من أن سجود السهو يكون في آخرها وليس في وسطها. لذلك قال من تنفل ركعتين وسهى فسجد بعد الركعتين، يعني صورة المسألة أنه سجد بعد الركعتين، يقول لا يبني، طالما أنه سجد للسهو على رأس ركعتين لا يبني عليهما ركعتين أخريين. طب فإن فعل وبنى، فإن بنى صح بناؤه، هذا فيه كراهة؟ نعم فيه كراهة، لذلك نبهنا على أنه لا يفعل. الآن مسألة جديدة يخبرنا عنها، سلام من عليه السهو، سلام من عليه السهو، يقول يخرجه عنها موقوفا، يعني خروجه عن الصلاة التي هو فيها موقوفا حتى يصح الاقتداء به. أنا صليت فريضة أو نافلة وسهوت فيها ونسيت أنني سهوت، ففي آخر الصلاة الفريضة أو النافلة سلمت، وعندما سلمت سلمت بنية قاطعة، يعني أنا خلص صلاة انتهت، هي معنى بنية القطع، بس هو سلم مع نسيانه أن عليه سجود سهو، فسلمت السلام عليكم السلام عليكم انتهيت. هذا السلام الذي سلمته يعتبر إخراج لي عن الصلاة إخراج موقوف، لا نعرف يعني هكذا نحن ننتظر، هل أنا خرجت أو لم نخرج، ننتظر موقوف، ما حكمنا أنه خرج لأنه ما زال علي فعل سجود السهو. فإذا أتيت بسجود السهو بعد 10 ثواني 20 ثانية تذكرت وأنا أسبح جالس ما أتيت بأي شيء منافذ الصلاة، فأتيت بسجود السهو، تذكرت فأتيت بسجود السهو، صح إتياني به. وإتياني الآن بسجود السهو، إتياني الآن بسجود السهو لابد أن يكون متصلا بصلاة التي أنا فيها، وبالتالي هذا معنى جعلناه في صلاة حكما، هو يعني ما قطعناه، وإن سلمت قاطعا أنا لم أخرج من الصلاة وإنما خرجت خروج موقوف. فإن تذكرت وأتيت بسجود السهو فلا أعتبر أنني خرجت، وأعتبر سلام الذي سلمت كأنه لاغي، يعني ليس لا لا لم أخرج. وإن لم آتي بسجود السهو فأكلت وشربت وقمت يعتبر كان سلامي خروج. فإذا سلام من عليه سجود السهو ولو كان قاطع، يعني سلمه بنية قاطعة، يعني كان ناسي، هذا السلام هل يخرجه من الصلاة؟ الجواب لا يخرجه من الصلاة، وإنما هذا السلام يخرجه خروج موقوف. فننظر
فإن

رجع وسجد للسهو لم يكن مخرجا، وإن تكلم أو أكل أو فعل أي شيء منافي للصلاة اعتبر مخرجا. أعيد العبارة، سلام من عليه السهو يخرجه عنها، يخرجه عن الصلاة موقوفا، يعني ننتظر ليس خروجا قاطعا، موقوفا حتى يصح الاقتداء به. يقول في هذا الزمان يصح الاقتداء به، انظروا، في هذا الزمان جاء شخص، أنا سلمت بنية القطع، جاء شخص متأخر رآني جالس، ظن أنني جالس للتشهد، فشرع وجلس يعني معي. اقتداؤه به في هذا الزمن إن أنا سجدت للسهو تبين أنني في صلاة، فكان اقتداؤه به اقتداء صحيحا. وإن لم أسجد للسهو معناها تبين أن خروج كان قاطع، فلم يصح اقتداؤه إيش؟ فلم يصح اقتداؤه به. كيف فهمناها؟ حتى يصح الاقتداء به. طيب صورة أخرى في هذا، ما هي؟ في هذا الزمان اللي هو بعد أن سلمت قاطعا وعليه سجود للسهو قهقهته، ومعلوم في المسألة المشهورة عند السادة الحنفية، من ضحك فليعد الوضوء والصلاة، في الحديث عن رسول الله وهو حديث مشهور، أن من يقهقه في داخل الصلاة تبطل صلاته ووضوءه. فالآن أنا لأنني قهقهت في داخل، لأنني قهقهت في هذا الزمان، فإن رجعت وسجدت للسهو اعتبرت قهقهتي حاصلة في الصلاة، فيبطل إيش؟ وضوء. وإن لم أعد وأسجد للسهو، لا، كانت قهقهتي خارج الصلاة، فبالتالي لا تبطل الوضوء. انتبهنا؟ جميل. أعطانا مثال ثالث رضوان الله عليه، قال في هذا الزمان بعد التشهد والسلام وأنا ما سلمت إيش؟ يعني قاطعا، بمعنى أنه لا سهو علي، كان عندي سهو، قلنا نويت الإقامة، كنت مسافر، أنا كنت مسافر فنويت الإقامة في هذا الزمان، نية للإقامة تجعل فرض الذي أنا فيه كم ركعة؟ 4 ركعات. سبحان الله، لاحظتم كيف كم بنينا عليها مسألة؟ يعني تحول فرضه إلى 4، لأن تعتبر النية حصلت منه في داخل الصلاة. فإذا اعتبر في هذا الزمان الذي سلم فيه بنية القطع وعليه سجود سهو أنه في صلاة، بحيث قهقهت وأبطلت الوضوء الصلاة، نيته للإقامة أوجبت عليه فرض، أصبح بدل ركعتين أصبح 4، صح الاقتداء به. هذا كله محمول على أنه سجد للسهو. نقرأ العبارة، سلام من عليه السهو يخرجه عنها، عن الصلاة موقوفا، لكن هذا الخروج موقوف، هل سيرجع ويسجد للسهو فهو في صلاة أو لا يرجع؟ فليس في صلاة حتى يصح الاقتداء به في هذا الزمان بعد أن سلم، ويبطل وضوءه بالقهقهة بعد أن سلم، ويصير فرضه 4، إن كان مسافرا ونوى الإقامة تحول فرضه من ركعتين إلى 4، إن كل هذه المسائل الثلاثة معلقة إن سجد، وإن لم يسجد يقول فلا، أنا أعتبر خرجت من الصلاة من أي زمان؟ من زمان التسليم بنية القطع. جميل. مسألة جديدة يذكرها لنا رضوان الله عليه، يقول سهى وسلم بنية القطع، سهى وسلم بنية القطع. فيقول يعني هي كالمسألة السابقة، يعني عندما أنا أسلم

0: وتكون نيتي قاطعة بأنني أخرج من الصلاة، لكن هذه النية القاطعة بالخروج من الصلاة لا تكون صحيحة، بحيث يجوز لي أن أبني على هذه الصلاة. قال: سهى وسلم بنية القطع بطلت نيته، يعني لا تعتبر نيته للقطع حتى يكون التحريم عنده ايش؟ باقية. عندما قال في يعني في هذا في شرحه، قال: هذا السلام، هذا السلام، لأن هذا السلام غير قاطع ونيته تغير المشروع، يعني لا تغير المشروع، فبالتالي لغت نيته، وهذا لأنه غير محلل عند محمد، فمتى قصد تحليله فقد قصد تغيير المشروع، وعندهما هو محلل على سبيل التوقف، فمتى قصد أن يجعله محللا على الثبات فقد قصد تغيير المشروع فلغت، وإن بطلت نيته بقي مجرد إيش؟ السلام. والسلام إذا بقي هو مجرد إيش؟ ذكر. يبقى مجرد ذكر. طيب، فكنا نتكلم هنا مع المسألة السابقة أنه من يسلم وعليه سجود للسهو، من يسلم وعليه سجود للسهو، هذا السلام منه وإن كان قاطعا لكن النية فيه تكون باطلة، بحيث تبقى التحريم موجودة ويستطيع أن يبني عليه. ورأى قرأنا في خلاف بين علمائنا فيها. تفضل شيخ أحمد.
1: قال المصنف رحمه الله: شك أول مرة أنه كم صلى استأنف، وإن كثر أخذ ما غلب على ظنه، وإن لم يغلب أخذ الأقل، وقعد في كل موضع ظنه آخر صلاته.
0: جميل. المسألة هذه الجديدة يعني تجيبنا عن تساؤل يحصل كثيرا في الصلاة، وهو أننا نسهو، فماذا نفعل إذا سهونا؟ هل نعيد الصلاة أو نسجد للسهو؟ فعند سادتنا الحنفية رضوان الله عليهم، لوجود الروايات عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إحدى الروايات أخبرنا أن من يخطئ في صلاته ويسهو في صلاته يعيد. هذه الرواية بهذه الصورة أرادوا أن يعملوا فيها، فقالوا هي محمولة على حالتين. الحالة الأولى أنني أول مرة في حياتي بعد البلوغ أسهو، قالوا أول ما يعرض له، أول مرة بعد البلوغ أسهو، وبالتالي في أول مرة أعيد الصلاة التي سهوت فيها. الحالة الثانية قالوا هذا في شخص يعرض له السهو كثيرا، كل يوم يسهو، كل يومين يسهو، كل 3 أيام، يعني السهو عنده كثير، وبالتالي عكست، السهو عنده ليس بكثير، يعني الله رازقه خشوع طيب، فمثلا في السنة يسهو مرة، فبالتالي طالما أنه كل أشهر عديدة يسهو مرة واحدة، فإذا سهى يعيد الصلاة. فإذا ورد عندنا حديث أن من يسهو في صلاته يعيد، حملناه على حالتين: الحالة الأولى أول البلوغ، والحالة الثانية السهو يعرض له قليلا، يعني في الأشهر في السنة يأتيه السهو مرة واحدة، وبالتالي يعيد هذه الصلاة. وهذا كما رأيتم أول البلوغ أو من يسهو كثيرا يكون الحكم له، لكن الذي يحصل كثيرا أنه كل يومين، كل أسبوع، كل عدة أيام يأتيه خطأ في الصلاة فيسهو، وهذا حال يعني عامة الناس، فإنه الآن له قاعدة أخرى أنه لا يعيد الصلاة. أول مرحلة فيها يبني على الظن، ترجح عنده أنه صلى 3 يعتمد 3، صلى 4 يعتمد 4، أخذ بالظن، إن كان عنده ظن، إن ما كان عنده ظن يبني على ماذا؟ على الأقل اللي هو اليقين. وإذا بنى على اليقين ما الحكم في هذه الحالة؟

يعني يزيد ركعة على حسب الأقل أو كذا ويسجد للسهو. نقرأ العبارة، يقول: شك أول مرة أنه كم صلى استأنف. إذا المؤلف رضوان الله عليه حملها، أنا ذكرت لها حالتان، الحالة الأولى أول مرة، والحالة الثانية قلنا يذكرونها وهو يعني قليل جدا ما يعرض له. قال استأنف، ومعنى استأنف أنه يعيد الصلاة التي فيها هذه. وإن كثر منه الشك كم صلى، أخذ ما غلب عليه ظنه الآن، يعني لا تبطل صلاته، لأنه معذرة، يعني كثير من الناس يكاد أن يسهو كل يوم مرة مرتين، وممكن الصلاة هذه التي سافها يقوم يصليها فيسهو في الثانية ويسهو، يعني هذا هو الحال، هذا هو الواقع، فأصبح في حرج. فماذا قال هنا؟ ماذا قال هنا؟ يبني على ماذا؟ على ظنه. ما عنده ظن لم يغلب، ما في عنده ظن غالب، إذا عنده ظن غالب أخذ به، إذا ما عنده ظن غالب أخذ الأقل. فما معنى أخذ الأقل؟ يعني أنا أظن ركعة أو ركعتين، ما هو الأقل؟ ركعة. أظن اثنتين أو ثلاثة، إذا الأقل اثنتين. أظن ثلاثة أو أربعة، إذا أبني على ثلاثة، وهكذا. فأبني على الأقل الآن، بس بنينا على الأقل، ماذا حصلت عندنا مشكلة في البناء على الأقل؟ ظهرت في آخر الصلاة. في البناء على الأقل ظهرت عندنا مشكلة في آخر إيش؟ في آخر الصلاة، وهي أنه الآن أنا يعني قلت اثنين أو ثلاثة فجعلت اثنتين، فالآن إذا كانت ثلاثة آتي بركعة وتكون قاعدة أخيرة، إذا كانت اثنتين سآتي بركعتين، فصار احتمال القاعدة الأخيرة على رأس الثالثة، احتمال القاعدة الأخيرة على رأس إيش؟ الرابعة. فأنا بنيت على الأقل، بنيت على الأقل، وبالتالي ممكن أن تكون القاعدة الأخيرة ليست يعني آخر ركعة سأصليها، الركعة التي قبلها. فماذا يفعل؟ يجلس على رأس الثالثة ويجلس على رأس الرابعة، لأن القاعدة الأخيرة ركن، وطالما أنها ركن لا أستطيع أن أتركها، وأنا بنيت على أقل اجتهادا، بس يمكن يكون ظني هذا خاطئ. وبالتالي قال يقعد على كل موضع يظن أنه آخر صلاته، يقعد في كل موضع يظن آخر صلاته، فسيقعد في هذه الحالة للقعدة الأخيرة كم مرة؟ مرتين. نقرأ: وإن لم يغلب أخذ الأقل وقعد في كل موضع ظنه آخر صلاته. طبعا في هذه الصور نؤكد أنه يجد سجود سهو، يفعل ويسجد إيش؟ عندما يشك الشخص في صلاته يسجد للسهو، والشك والسجود، وطالما يعني شك في صلاته سواء بنى على الظن أو بنى على الأقل، في الحالتين يسجد للسهو، فالسجود للسهو لا نختلف فيه. وقلنا في حالة الظن، في حالة الظن أنه الآن ترجح عنده ثلاثة أو أربعة فأخذ بالراجح، إذا ما كان عنده ظن سيبني على إيش؟ على الأقل. ظهرت عندنا مشكلة أننا عندما بنينا على الأقل أصبحت الركعة الأخيرة ليست معروفة، القاعدة الأخيرة هل هي على ما قدر ولا التي قبلها؟ فبالتالي يجلس للقاعدة الأخيرة إيش؟ جلستين، يجلس في كل، وهذا الجلوس للقعد وقعد في كل موضع ظنه آخر صلاته، يعني جعلوه جلوس للاحتياط، فوالله أعلم يكون للاستحباب، ويوجد كلام أنه للوجوب في

0: حتى في الجلسة على الثالثة. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلبي للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلبي للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب. تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلت أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في

0: حاب مقابل المدينة الصناعية، نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبيفي.

0: بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
3: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
0: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء،

ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقى

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي وفي بصري، أنت ربي ولا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. رب اكفني شر نفسي والعباد، وهب لي توبة، واهدني قبل انقضاء أجلي. دبر مصالحنا واستر فضائحنا، واغفر قبائحنا يا غافر الزلل. ضيعت عمري في لهو وفي لعب وفي فتور وفي عجز وفي كسلي، فإن لي فيك ظنا لم يزل حسنا، فعافني من أذى الأسقام والعلل. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة،

وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا

وفإليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا

العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

حليم حليم. ليدخلنهم مدخلا يرضونه ليدخلنهم مدخلا يرضونه ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن.

بس انا

اللهم صل

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي مفتي العاصمة عمان. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله دكتور محمود، أحييك وأحيي هذه الإذاعة المباركة وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.
0: اللهم آمين. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام، يعطيك العافية
0: عفاك الله. يا هلا
2: أخوي. بعد عمرك في عندي سؤال. في ستي والدتي توفت في 2021،
0: عليها رحمة الله.
2: الله يكرمك. وتركت سوارة وسنتال وخادم.
0: نعم.
2: فلما توفت راحوا خالاتي وأمي جمعوا كل هذول الأمور وراحوا حكوا لأخوالي إنه في سنتال وسوارة وخادم.

0: ستي كانت موصية انه في هاي الاسوارة تروح لخالتي الكبيرة اللي هي مقيمة معها في البيت.
1: نعم.
0: فبعد ما خبروهم انه لقينا الاسوارة والخاتم، خبروهم انه احنا مسامحين ما بدنا منكم بشيء، حكوا لهم احنا بندفع

0: يا رب.
1: إن شاء الله
0: سلامتك يا
1: إن
0: شيخ،
1: شاء الله، ذرية طيبة، وإن شاء الله يكون من حفظة كتاب الله الكريم.
0: الله يجزاك الخير يا شيخ،
1: حياكم
0: أشكرك
1: الله
0: على كل.
1: حياكم الله. اتصال أخير إذا معنا، فتاوى على
0: السلام
1: الهواء.
0: عليكم.
1: وعليكم السلام
0: السلام
1: ورحمة الله.
0: عليكم،
1: عليكم السلام
0: جزاكم الله خير.
1: وإياكم.
0: بس بدي أسأل سؤالين. لو بدي أشتري سيارة جديدة بدي أذبح عنها
1: نعم.
0: خروف، هذا كيف بتسم يعني بيكون توزيعه؟ والسؤال الثاني إنه لو بدي أسافر على السعودية مع الشغل، بس معي 3 بنات وإحنا حابين إنه نطلع عمرة، هل جائز ولا لا؟
1: يعني
0: من
1: سؤالك
0: غير
1: الثاني، أنت الآن بدك تسافري دون محرم
0: للعمل
1: للعمل
0: بدون
1: دون
0: نطلع.
1: محرم،
0: أيوة
1: والاستفسار
0: في
1: الثاني
0: بنات.
1: يتضمن أو نفس يتضمن كمان أداء مناسك العمرة.
0: نعم، بما إنه إني وصلت للسعودية بأداء مناسك العمرة بدون محرم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: أول مرة بتأدي العمرة؟
1: ما أديت بالمرة.
0: خير إن شاء الله. فبما اني واصله مع الشغل وشو طبعا، فهل يحق ولا لا؟ طب يعني بجوز ولا لا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: مع بنتين معي.
1: مكان العمل وين بالسعودية؟
0: اعتقد جدة.
1: لا أنا بسألك مشان المواقيت، أشوف إنه داخل الميقات ولا خارج الميقات. ماشي.
0: ان شاء الله، الله يجزيك
1: حياكم الله
0: الخير.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله وبارك الله فيك دكتور محمود.
1: دكتور، السؤال الأول أو الاستفسار الأول، انتقلت إلى رحمة الله تعالى، عليها رحمة الله، تركت مصاغ ذهبي، الآن أوصت بسوارة لأحد ورثتها، هل هذه الوصية تنفذ؟ والاستفسار الآخر، أنه بعض الورثة سامحوا بحقهم وبنصيبهم، وبعد مضي سنوات الآن عادوا وطالبوا مرة ثانية بحقهم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، طيب اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تكفى الهموم وتهتدي. وحبيبنا أوصى فهيا رددوا، يا رب صل على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين.
1: اللهم صل
0: أحييك
1: وسلم.
0: أخي دكتور محمود، وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: نسأل الله عز وجل لها الرحمة والمغفرة،
1: آمين.
0: وهذا يدخل في باب الوصية. والوصية أخي دكتور محمود يفرق بين أمرين، بين إذا كانت هذه الوصية للوارث، وبين فيما إذا كانت هذه الوصية لغير الوارث. ويبدو من السؤال أن هذه الوصية للوارث،
1: نعم.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة.
1: نعم.
0: فهي الآن أوصت بالسوارة لأختها الكبيرة، فإذا الورثة جميعا
1: بنتها.
0: لبنت الكبيرة،
1: نعم.
0: فإذا الورثة جميعا وافقوا أن هذه السوارة التي أوصت بها لبنتها الكبيرة وسامحوا بذلك ووافقوا على ذلك، أصبح تنفيذ هذه الوصية واجب، فتكون هذه السوارة من حق هذه البنت الكبيرة. هذا الجزئية الأولى.
1: وإلا
0: وإلا تقسم السوارة، إذا لم يوافق الورثة تقسم السوارة على بقية الورثة جميعا. هذه الجزئية الأولى. أما الجزئية الثانية، هي بقي عندها سنسال وخاتم، وهذا يعني يقسم على الورثة جميعا. لكن كما قال الأخ السائل، إن كان الأمر كما قال، يعني إحنا لابد بصراحة أخي دكتور محمود، مسائل الأمور المالية لابد أن نسمع من الجميع.
1: جميع الأطراف. نعم.
0: فإذا فعلا هم سامحوا بالسنسال والخاتم لبقية البنات، فهذا أصبح تنازل عن حقهم، وهذه تسمى هبة. إذن الأولى ينطبق عليها أحكام الوصية، أما الجزئية الثانية
1: هبة.
0: ينطبق عليها أحكام الهبة. فإذا السنسال والخاتم قبضنه البنات، يعني قلنا هذا السنسال هذا الخاتم إحنا كذكور مسامحين البنات بهذه الأشياء اللي هي السنسال والخاتم، فإذا تم قبض السنسال والخاتم من قبل البنات أصبحت هذه الهدية تملك بالقبض، فأصبح هذا الحق من حق مين؟ من حق البنات. الآن ما دام أنه كان حق لك كوريث ثم

0: تنازلت عنه وسامحت بمحض إرادتك ودون إكراه، فلا يجوز لك أن تعود في هبتك وتقول بعد فترة أريد أن أطالب بحقي في السنسال والخاتم. لكن أنا بقول ظل إشكالية واحدة اللي هي قضية السوارة، لأنه ما ذكرها أنهم سامحوا. فأنا بجوز أنه غلب على ظنهم أنه ما دام أوصت لأختنا أصبحت الوصية واجبة دون أن تكون موقوفة على موافقتهم، فلا بد أن نتنبه إلى هذه القضية. فالسوارة لا تصبح ملكا لبنتها الكبيرة إلا إذا وافق إيش؟
1: جميع
0: إلا إذا
1: الورثة،
0: جامع إلا إذا وافق جميع
1: لأنه لا
0: الورثة،
1: وصية لوارث.
0: لأنه لا وصية لوارث.
1: شكرا على هذا التوضيح فضيلة الدكتور.
0: حياك الله.
1: الأخت المستفتية حلفت يمين يعني على طعام أو على سلعة معينة لصديقتها أن تقوم هي بدفع ثمنها، وثم يعني تم التبديل أو التغيير إلى سلعة أخرى، فهي يعني عليها كفارة يمين دكتور؟
0: يعني أخي دكتور محمود، نفرق بين نوعين من أنواع اليمين. في عندي يمين لغو، وهذا اليمين الذي يجري على اللسان دون أن ينعقد عليه القلب،
1: نعم.
0: فهذا لا كفارة فيه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال هو قول الرجل بالله وتالله، يعني هكذا جرى على لسانه
1: دون أن
0: دون
1: ينعقد في القلب.
0: أن تكون هناك نية منعقدة على أنه يريد حلف اليمين. فإن كان الأمر كذلك وهذا الذي أميل إليه، فهذا لا كفارة فيه، لأنه يدخل في باب اللغو في الأيمان،
1: بغض النظر عن السلعة
0: بغض
1: ألف أو
0: النظر.
1: باء.
0: أيوة، بغض النظر عن السلعة. لكن إذا كان القلب منعقدا على إنشاء اليمين وهو جازم في حلف اليمين، فهذا لا شك أخي دكتور محمود، إذا اختلفت السلعة يعني حنث في اليمين، فهنا يجب عليه أن يخرج كفارة يمين. وكفارة يمين كما هو في علمكم يعني هي في الثلاثة الأولى على التخيير وفي الرابعة على الترتيب، هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طبعا ما فيش تحرير رقبة الآن، بظل عندي يا إطعام يا إيش يا كسوة. ودائرة الإفتاء العام أجازت أن نخرج ذلك نقدا، ونحن نفتي في دائرة الإفتاء العام بأن الحد الأدنى لكفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو أن ندفع بحده الأدنى 10 دنانير لأسرة فقيرة، ومن زاد زاد الله في حسناته. من لم يستطع لا إطعام ولا كسوة، الآن ننتقل إلى الخيار الرابع وهو إيش؟ وهو
1: الصيام.
0: صيام 3 أيام ولا يشترط فيه التتابع.
1: جزاكم الله خير. استفسار آخر للأخت السائلة، شخص يعني امتهن ربما موضوع النصب والاحتيال ثم تاب وعاد إلى الله وأراد رد الحق لأصحابه. الآن كما أشارت هذا الشخص رفض، صاحب الحق رفض وقال أنا يعني أخذ حقي في الآخرة.
0: يعني ابتداء يعني اسمح لي نوجه أكثر من رسالة.
1: نعم.
0: الرسالة الأولى للي ماطل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مطل الغني ظلم، واللي امتهن قضية النصب والاحتيال بنقول له ترى ربنا بيقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم
1: الله عليه وسلم
0: عندما قال لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم معه ولا متاع. فقال عليه الصلاة
1: صلى الله عليه
0: والسلام
1: وسلم
0: مصححا معنى المفلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بأمور الآخرة، قال المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ولكن جاء وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال
1: هذا.
0: هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا. شوف قديش أنت نصبت على ناس، قديش هم يوم القيامة راح يكونوا خصماء لك، يأخذون من حسناتك. فإن فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أنه من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. يعني يوم القيامة أخي دكتور محمود المعاملة لا تكون لا بالدينار ولا بالدرهم، تكون بالحسنات
1: حسنات
0: والسيئات.
1: وسيئات.
0: إذا أنت أكلت حق لي لا سمح الله، إذا أنا بأخذ من إيش؟ من حسناتك. وإذا لم يكن لك حسنات أخذ من سيئاتي، فطرحت على من أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك نصيحتي لهذا الأخ السائل أنه يتوب من هذه المهنة ويبتعد عن أكل أموال الناس بالباطل ويسعى إلى

0: إرجاع الحقوق إلى أصحابها قبل أن لا يكون هناك دينار
1: ولا درهم.
0: ولا درهم. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، الرسالة لصاحب الحق. نقول له صحيح أنه هو ظلمك وأخر عليك الحق، لكن
1: أكل مالك.
0: أكل مالك، لكن إحنا ما دام أنه تاب إلى الله توبة نصوحة وأجى الآن يقدم لك هذا المال، والمسلم أخلاقه أنه يقبل عثرة أخيه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله
0: بيقول
1: عليه
0: لنا
1: وسلم.
0: لا تكن عونا للشيطان على أخيك. ما دام جاءك هذا الرجل وقدم إليك هذا الحق وجاءك معتذرا ونادما وتائبا إلى الله، فاقبل هذه التوبة لوجه الله عز وجل. وما فاتك من حق، يعني تأخير بجوز أنت هذا المبلغ ربما لو كان بيدك استفدت منه في أمور الدنيا، احتسب هذا الأمر لوجه الله،
1: تؤجر على ذلك.
0: أقل عثرته واقبل، كما أن الله يقبل توبة التائب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أنت ساعده في أنه يستمر على التوبة، لأنك إذا أنت صددته وأنا صددته وفلان صد، بيقول لك ما الشيطان بدخل له، بيقول له أنت ما دام ولا واحد قابل يأخذ حقه ربنا راح يحاسبه، أنت رايح على جهنم، لذلك راح يتمادى بدل ما يتوب راح يتمادى أكثر. فإحنا بنقول للأخ صاحب الحق احتسب ما فاتك من خير وما فاتك من حق لوجه الله، وأقل عثرة هذا الإنسان الذي جاءك نادما تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، واقبل هذا الحق. ويعني ولك الخيار في أن تسامحه بقضية أنه يعني أخر عليك هذا الحق، وبين أن تحتسب هذا الأمر إلى يوم القيامة. نعم، ولكن المسامحة أفضل.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ الكريم سائق عمومي، هل الوضوء شرط من شروط دخول المسجد؟
0: لا ليس شرطا، حتى يعني أزيد من البيت شعر كما يقولون، حتى الجنب يجوز له أن يمر مرورا ولا يمكث في المسجد. نعم،
1: ربما يعني السجاد اللي أمام المدخل المتوضأ إذا كان عليه
0: يعني
1: سواد أو
0: استبعد انه يكون عليه نجاسه، هو فعلا بكون هو يعني بقايا الوضوء من
1: بالضبط.
0: الناس فلا يوجد، اما اذا رايت عين النجاسه فعلا موجوده فهذا لا شك انه نجس. نعم
1: جزاكم الله خير. إن شاء الله يعني في حلقات من برنامج دين ودنيا نخصص حلقة للحديث عن
0: نعم
1: الزكاة، لكن توجيه مبارك من فضيلتكم، هي ركن من أركان
0: لا
1: الإسلام
0: شك، يعني
1: الزكاة،
0: استغرب
1: وفيها
0: يعني
1: شروط إذا تحققت
0: نعم
1: وجب الزكاة في المال.
0: لا شك أخي كما تفضل الدكتور، هي ركن من أركان الإسلام العظيمة، بل بالعكس القرآن الكريم في كثير من آياته عندما أمرنا بإقامة الصلاة
1: ربط، نعم،
0: ربط إقامة الصلاة
1: إيتاء
0: بإيتاء
1: الزكاة.
0: الزكاة، لذلك ابن عباس قال 3 لا تقبل إلا بثلاث، ومن ضمنها قوله أن الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة وآتوا إيش؟
1: الزكاة
0: وآتوا الزكاة. وأبو بكر يعني حارب
1: رضي
0: المرتدين
1: الله عنه.
0: على قضية من إيش؟ منع الزكاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، فيجب على المسلم، على كل مسلم ملك نصابا من المال وحال عليه الحول، أن يبادر إلى إخراج زكاة ماله، لأن هذا الحق هو حق لله سبحانه وتعالى، وحق للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى المستحقين للزكاة. ولا شك أن من يمنع إخراج الزكاة لا شك أنه على خطر إيش؟ على خطر عظيم، وقد توعده الله عز وجل بعذاب أليم يوم القيامة.
1: هناك نصوص من القرآن، من
0: لا
1: الكتاب
0: شك، نعم
1: والسنة، بفرضية
0: لا
1: ووجوب
0: شك،
1: الزكاة وخطورة
0: وترك الزكاة.
1: ترك
0: نعم
1: ومنع أداء
0: نعم صحيح،
1: الزكاة. جزاكم الله خيرا. هل يسن يعني فضيلة الدكتور لمن قام بشراء سيارة الذبح؟
0: يعني يا دكتور يعني أي إنسان، وأما بنعمة ربك إيش
1: تحدث.
0: فحدث، أي إنسان ربنا عز وجل أزدى إليه نعمة فإن يعني أيندب لهذا الإنسان أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. ومن ذلك مثلا إذا جاءك مولود ندب الإسلام لك أن تذبح إيش؟ أن تذبح أيش؟ تذبح عقيقة،
1: عقيقة، نعم شاه،
0: مستحب.
1: نعم
0: فأنت إذا ربنا أكرمك وأنعمك، عمرت بيت، اشتريت سيارة، وحاب إنه ربنا يبارك لك في هذه السيارة، حاب ربنا يطرح لك البركة في هذا البيت، وحاب أنت تذبح ذبيحة ليست واجبا، وإنما هذا من باب إيش؟ من باب الصدقة والاستحباب، أنت تؤجر على هذا الفعل. فأنت بهذه النية إن شاء الله إنه ربنا يبارك لك في هذه السيارة.

0: سيارة أن ترى خيرها ويبعد عنك شرها، يبارك لك في هذا البيت وفي أهل هذا البيت، فهذا يستحب ولك في ذلك أجر.
1: التوزيع ما في
0: يعني
1: هيئة
0: متروكة،
1: معينة، نعم.
0: متروكة نعم، ما دام أنها ليست واجب هي مستحبة، لكن لك من الأجر بمقدار ما تفرج على المسلمين وتوزع على المسلمين.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية من شقين، الشق الأول ذهاب المرأة دون محرم للعمل في دولة مجاورة وأداء مناسك العمرة من خلال أيضا هذه الفترة، فترة العمل.
0: والله إذا بتسمح لي، لأنه أمنا أمانة السائل اللي قبله،
1: نعم
0: أنه ندعو لولده، فنسأل الله عز
1: الله،
0: وجل
1: نعم
0: أنه
1: الله
0: يجعل
1: يكفيك.
0: قرة عين لك ولوالدته، وأن يجعله من الصالحين ومن المصلحين ومن
1: آمين
0: حفظة كتاب رب العالمين إن
1: آمين
0: شاء الله.
1: آمين.
0: وأشكر على حرصه، لأنه الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال عمر بن الخطاب لما نزلت هذه الآية: يا رسول الله، نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ قال: تأمرونهم بما أمركم الله به وتنهونهم عما نهاكم الله عنه. برضو كمان احنا نصيحة وننتهز هذه الفرصة، انت بدك ابنك يكون حافظ القرآن، معناته بدك ترعاه وتربيه تربية إسلامية صحيحة، وسجله في مراكز
1: نعم
0: تحفيظ القرآن
1: توفر له
0: التابعة،
1: الظروف.
0: الظروف والبيئة المناسبة، حتى إن شاء الله يكون من حفظة كتاب الله. وزارة الأوقاف مشكورة، يعني ما في مسجد إلا في دار قرآن، والدورة الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، يعني ما شاء الله. فالأمور إن شاء الله في
1: ميسرة،
0: مساجدنا
1: نعم
0: وفي بلدنا المبارك إن شاء الله ميسرة. نعم. أما بالنسبة لسؤال الأخت الفاضلة، من شقين، الشق الأول: هل يجوز للمرأة أن تسافر من غير ما محرم؟ الذي نفتي به في دائرة الإفتاء العام، وهو قرار لمجلس الإفتاء العام، أنه يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم إذا كان ثمة حاجة أو ضرورة، ومن ضمنها قالوا إذا كانت للعمل، للدراسة، للسفر، لكن بشروط. من هذه الشروط أن تكون مع عصبة نساء وبرفقة مأمونة، وتأمن على نفسها وعلى دينها، سواء كان في
1: ذهاب
0: السفر أو في مكان
1: الإقامة، نعم
0: الإقامة. نعم. فإذا تحققت هذه الشروط وكان ثمة، يعني هي موظفة هنا، فلربما تكون دورة أو زيارة عمل رسمية، فيجوز لك أن تسافري بصحبة البنات الثقات التي معك، وتأمني على نفسك ودينك في المكان الذي سوف تذهبين إليه، فهذا من الناحية الشق الأول جائز إن شاء الله. أما بالنسبة لسفر المرأة من أجل أداء العمرة، فكما سألتها هي العمرة
1: الأولى.
0: للمرة الأولى، فما دام أنها للعمرة للمرة الأولى يجوز لها أن تسافر من غير ما محرم برفقة النساء الثقات. لكن أنا بدي أنبهها لقضية، وأنا سألتها يعني قاصدا المكان الذي تريد السفر إليه، فجدة تعتبر داخل الميقات، فأنا أقول لها: أنت ربما تذهبين للعمل يوم، يومين، ثلاث، أربعة، لا أعرف متى، فأنت الآن إذا نويت من الأردن العمرة فأنت هنا تكوني محرمة، دخلت بالإحرام. فأنا بقتر عليها إنها ما تنوي العمرة، وإنما تنوي فقط الذهاب للعمل، يعني أنا ذاهب بمهمة رسمية، لكن إن تيسر لي وإن تمكنت من أداء العمرة، يعني خليه على قضية التشكيك للجزم، إن تيسر لي وأديت العمرة أنوي العمرة. لأنه إذا نوينا العمرة من هنا من الأردن لابد لها أن تحرم قبل أن تصل جدة،
1: نعم
0: فتصبح محرمة
1: من الميقات.
0: من الميقات. نعم. لكن إذا لم ننوي العمرة وذهبنا للعمل في جدة، ممكن إني أقضي العمل مدة يوم، يومين، أسبوع، بعد ما أخلص عملي كامل ربما أذهب للعمرة، وربما يعني الفريق اللي معاي لا يسمح، أو طبيعة العمل لا يسمح لي بأداء العمرة. فإذا تمكنت من أداء العمرة يكون حكمي حكم المقيم، فأنوي العمرة من جدة، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. أيضا دكتور، يعني إضافة إذا تكرمت، إذا كانت العمرة الثانية أو أكثر، كانت المرأة لأداء مناسك العمرة الثانية أو الثالثة دون محرم،
0: يعني احنا بنقول، وهذا الذي نفتي به في دائرة الإفتاء العام، العمرة الثانية والحج الثاني ليس واجب، وإنما يكون على سبيل إيش؟
1: تطوع.
0: التطوع والاستحباب. فإن كان الأمر كذلك قالوا لا يجوز أن تذهب إلا إيش؟ مع زوج أو محرم. نعم.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم عنا كل خير يا رب.
1: وإياكم.
2: يا ابن العزيز، بالفتوى بيحكوا إنه لا زكاة على الذهب الزيني.
1: نعم.
2: لكن في واحنا في جمعة اجت ست هيك يعني كبيرة لابسة هذا القليد القلايد الذهب اللي ليرات.
1: نعم.
2: وأساور وهاي.
1: ما شاء
2: طيب
1: الله.
2: يعني مليان صدرها. طيب يا ابني يا حبيبي محمود، هذه هل ما عليها زكاة لما تكون لابسة ذهب الليرات اللي والأساور؟
1: كله زينة، معد للزينة.
2: طب هاي الليرات ما هي القلائد هاي، مش
1: كله للزينة، كله للزينة هذا الذهب.
2: أنا بعرف إيش لبست قد زيارة وشفناها لابسة. طب في هذه الحالة بصير يفصل اللي بيكون ذهب عليه زكاة مثل السبائك والليرات واللي بيكون مش لابس للزينة؟ بدي أستفسر يا حبيبي.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يرضى عليك يا رب.
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله. الله يعطيكم العافية دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يسعدك دكتور. بعد إذنك أنا في عندي سؤال بتعلق في موضوع المسح على الخفين.
1: نعم.
3: الآن موضوع المسح على الخفين، يعني إحنا عارفين إنه في له شروط يعني محددة وتوافقت عليها المذاهب الأربعة.
1: نعم.
3: إلا إنه هناك بعض الفتاوى في دول إسلامية شقيقة، ويعني في أماكن توحي بأنها يعني مكان للدين والعبادة، أفتوا بغير ذلك. يعني من ضمن فتواهم إنه يجوز المسح على الجوارب الرقيقة. الآن السؤال المهم، هل إذا أنا أخذت بهذه الفتوى أؤثم، يجوز أو لا يجوز؟ السؤال الثاني على نفس الموضوع، طيب كيف يعني هاي الدولة الإسلامية الشقيقة أفتت بهذه الفتوى إذا كان هذا الأمر مخالف للمذاهب الأربعة؟ يعني هذا احنا بدخلنا يعني بحيره مع انفسنا. طب احنا قاعدين بنسمع المذاهب الاربعه بتحكي شيء، طب هاي دوله يعني شقيقه اسلاميه في مكان العباده، علماء.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله. تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: شكرا، شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيكم العافيه شيخي.
1: عفاكم الله.
4: سيدي نذكركم بالصلاه على رسول الله عليه
1: صلى الله عليه وسلم.
4: بس سؤال استفسار بسيط شيخي. هلا انا بالعاده لما بتوضى بتوضى كامل، باجي عند مرحله غسيل الرجلين.
1: نعم.
4: ما بعرف هل هذا الحكي صحيح ولا لا. بمسح يعني بعد ما اغسل اتوضى كامل وضوئي بضل الرجلين، بنشف ايدي من المي بعدين بكمل غسيل الرجلين. هل هذا الحكي يجوز ولا انه لازم كله كامل بعدين تمسيح كامل؟
1: طب لماذا انت تعمل ذلك يعني او تفعل
4: والله
1: ذلك؟
4: والله الفكره على اساس انه الواحد بدل ما يضلوا ايديه هيك مشجقات بالمي، انه هيك مثلا بمسح بعدين بنظف بغسل رجليه على باريحيه يعني. فما بعرف اذا الحكي يعني هل يجوز انه مثلا اقطع الغسيل او الوضوء وامسح رجلي ولا انه لازم كله كامل مره واحده؟
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: شكرا يا شيخ.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم، يعطيكم العافيه.
1: عفاكم الله.
5: كيف حال العلماء؟
1: حياك الله. الله يسلمك. الله. الحمد لله رب العالمين.
5: الله يعطيك العافية. في حدائق حيوانات بطعموا الحيوان طعام مثلا بحطوا فصان عايشة للأفعى، بحطوا مثلا دجاجة عايشة للأسد للكلب لكذا، كثير هذا الحكي ولا لازم أول شيء يعني يذبحوه بعدين يطعموه يعني؟ واضح السؤال؟
1: واضح واضح. تسمع الإجابة.
5: الله يعطيكم العافية.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، اتصال أخير. ألو، السلام عليكم.
6: السلام عليكم. الله
1: حياكم الله. يا أهلا.
6: يعطيك العافية الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
6: الله يبارك فيك. الله يجزيكم خير على كل موضوع تطرحوه إن شاء الله.
1: حياكم الله.
6: الله يبارك فيك. أنا في ابن أختي في ألمانيا. ألو.
1: نعم.
6: حالف عمرته قال علي الطلاق بالثلاثة، ما ببلغك إشي عن شغل اللي بشتغله، يعني ما بحكي لك عشان عادها ثلاث مرات. فبقول أنا مش قصدي الطلاق، ولكن أنا ما بدي أخليه يعني أحكي له عن الشغل تبعي. هو شغله ملتزم، هو ما شاء الله يعني ملتزم وهذا، بس مش عارف شو أجع باله يحلف.
1: زوجته مقيمة بالأردن يعني؟
6: لا، زوجته مقيمة معه في ألمانيا.
1: طيب، في مسائل الطلاق لا يفتى فيها على الهواء، ويعني أقلها صاحب العلاقة يعني يستفسر، لكن تسمع توجيه عام من فضيلة الدكتور.
6: هو عشان في ألمانيا
1: فاهم عليك والله.

0: قلت له روح على شيخ يعني غايه المساجد. قال لي والله اقرب مسجد عندنا حوالي بدك تمشي عليه 70 كيلو.
1: لا أبشر، الآن تسمع توجيه من فضيلة الدكتور وتنقل أنت يعني الإجابة والصورة والرسالة.
0: جزاك الله خير، جزاك
1: حياكم
0: الله خير.
1: الله مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله، بارك الله فيكم.
1: دكتور، الذهب المعد للزينة فيه زكاة؟ وما المعيار دكتور، يعني المقياس أنه هذا ذهب معد للزينة أو لا، فيه زيادة مثلا؟
2: أشكرك دكتور محمود،
1: حياك الله.
2: يعني كما هو فتوى دائرة الإفتاء العام أن الذهب المعد للزينة هذا الذهب لا زكاة فيه، أما الذهب المعد للإدخار والتجارة فهذا الذي تجب فيه الزكاة.
1: نعم.
2: هي الأخت السائلة بتقول يعني استغربت أنها لابسة الليرات، الليرات قد تكون للإدخار وقد تكون أيضا إيش
1: الزينة.
2: للزينة، فهنا يرجع المعيار هو إنما الأعمال بالنيات. فهذه المرأة إذا كانت يعني تقتني هذا الذهب للزينة فلا زكاة فيه، أما إذا كان الهدف من هذا الذهب سواء كان ليرات أو غير ذلك إذا كان للإدخار وللتجارة فهذا الذي يجب الزكاة فيه، والله تعالى
1: طيب
2: أعلم.
1: دكتور، العرف يعني يبنى عليه مثلا حكم شرعي؟ مثلا لو كان العرف عندنا مثلا أن الذهب المعد للزينة مثلا بحوالي 5000 أو 6000 ما زاد عن ذلك يكون خارج العرف أو خارج المألوف، يبنى عليه حكم شرعي دكتور؟
2: يعني العادة محكم والعرف محكم، لكن بشرط أنه لا يخالف نص.
1: نعم.
2: وبالتالي لما احنا لما تبنينا رأي أنه لا زكاة في الذهب المعد للزينة، يعني ليس هناك يعني رقم محدد لكي تضبط هذه العملة، لكن بعض العلماء قالوا أنه القطعة الواحدة يعني ممكن أن نحط لنا ضابط، القطعة الواحدة قالوا لا تزيد عن النصاب وهو 85 غرام حتى لا يكون ذلك يعني زيادة. نعم.
1: جزاكم الله خير. موضوع دكتور، يعني الآن في مسائل مختلف عليها بين المذاهب الفقهية.
2: لا شك أنه أخي دكتور محمود أي مسألة شرعية.
1: نعم.
2: فيها آراء فقهية.
1: نعم.
2: فممكن أنا أخذ بهذا الرأي، ممكن أن نحن في هذا البلد نتبنى.
1: نعم.
2: رأي يخالف الرأي الذي تبناه الدولة الأخرى، وديننا دين يعني الرحمة ودين يتسع للجميع.
1: نعم. يعني الخلاف موجود،
2: فالخلاف الذي المبني على دليل والمبني.
1: نعم.
2: على مسوغ شرعي.
1: نعم.
2: يعني لا ينبغي أن ننكر على بعضنا البعض، يعني لذلك مثلا قضية لمس المرأة، هل لمس المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟
1: نعم.
2: إذن في خلاف بين الفقهاء.
1: نعم.
2: فلي أن أخذ برأي من قال بأن لمس المرأة ينقض الوضوء، ولي أن أخذ برأي من قال بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن لا يكون ذلك على سبيل التشهي، وإنما يكون ذلك على سبيل الدليل، وأني أنا بقتنع بوجهة هذه النظر أكثر من وجهة النظر الأخرى.
1: طب الانتقاء. نعم. دكتور، أو أخذ الأيسر والأسهل،
2: احنا قلنا يعني التشهي وتتبع الرخص هذا مذموم، فلا يجوز الإنسان أن يتتبع الرخص هنا وهنا وهنا فيأخذ من كل المذاهب ما كان فيه إيش ما كان فيه رخصة والتتبع.
1: نعم.
2: أيوة. نعم.
1: جزاكم الله خير. هل التتابع شرط من شروط الوضوء دكتور، صحة الوضوء؟
2: نعم، الترتيب والتتابع هو شرط من شروط صحة الوضوء، وأنا بقول للأخ السائل بل بعكس، أن من السنة أنك أنت أصلا ما تنشف أديك من الماء، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما شهد لرجل 3 مرات أنه من أهل الجنة، من أحد صفاته التي ذكرها في الحديث قال دخل ولحيته تتقاطر من آثار إيش؟
1: الوضوء،
2: من آثار الوضوء 3 مرات 3 أيام بهذه الهيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد له بأنه من أهل الجنة. فأنت عندما تصل إلى القدمين غسل قدميك، وإذا بدك تنشف بعد ذلك ما عليك شيء، لكن الأفضل عدم ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية دكتور، كما هو يعني معلوم مسائل الطلاق يجب مراجعة دائرة الإفتاء والمكاتب المنتشرة ولا يفتى على الهواء مباشرة، لكن توجيه من فضيلتكم، الأخ مقيم في ألمانيا يعني أنه يعني تلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق أنه لا يعلم زوجته عن مكان عمله.
2: أشكرك أخي دكتور محمود، لا شك أنه منهجنا في دائرة الإفتاء العام أنه مسائل الطلاق لا تجاب عبر الهاتف، بل لابد للزوج والزوجة في بعض الحالات أن يصطحبها زوجها إلى أي مكتب من مكتب

0: كاتب دائرة الإفتاء العام، ونحن ولله الحمد والمنة وبتوجيهات سماحة المفتي العام وعطوفة الأمين عام مكاتبنا منتشرة في كل المحافظات بل في أغلب الألوية، والوصول إلى دائرة الإفتاء العام ولله الحمد والمنة أصبح الآن يعني متيسر
1: متاح. نعم
0: ومتاح للجميع. ومع ذلك نحن إخواننا يعني الذين يوجدوا خارج المملكة الأردنية الهاشمية، مع أننا يعني نشترط الحضور الشخصي، لكن أحيانا لظرفهم الخاص ممكن لهذا الزوج الذي تلفظ بلفظ الطلاق أن يتواصل مع أحد أصحاب الفضيلة، وأرقامنا ولله الحمد والمنة موجودة على
1: متاح.
0: مواقع
1: نعم
0: دائرة الإفتاء العام، فيمكن أن يشرح له الظرف الذي حدث فيه الطلاق، ويمكن أن يقدم له نصيحة أو يقدم له حل، يعني من أجل أنه إيش يعني أن لا تنتهي العدة ويقع الطلاق، وبالتالي يعني يحصل انتهاء للعدة ويتحول الطلاق من رجعي إلى بان. لكن اللفظ الذي تلفظه إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال، وهذا دائما احنا
1: نعم
0: العبارة بنحكيها، اللفظ اللي ذكره الأخ السائل غالبا لا يقع فيه الطلاق، وإنما نحن في دائرة الإفتاء العام نفتي بأن عليه كفارة يمين. لكن متى يقع الطلاق؟ يقع الطلاق في حالات محددة إذا كان قاصدا الطلاق، وأغلب الظن أن هذا الرجل هو فقط يريد أن يخفي مكان عمله، لا
1: أو
0: يقصد
1: طبيعة
0: بذلك
1: عمله. نعم
0: الطلاق، هو يعني بدل ما يحلف بالله قال علي الطلاق. ونحن ابتداء نقول أن هذا اليمين يمين إيش؟ يمين آثمة، لأنه من كان حالفا فليحلف
1: بالله،
0: بالله عز وجل.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إخوتي الكرام فيما تبقى من وقت إلى الاتصالات الهاتفية.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ممكن بس بدي أسأل عن الاستغفار في السجود.
1: نعم
2: يعطيك العافية.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله، يا أهلا.
3: سعادة المفتي،
1: فضلت الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك.
3: أنا صليت الظهر بمنطقتي،
1: نعم
3: بتقطع مسافة تقريبا 81 كيلو، أنا بصل يعني قبل مثلا أذان العصر بنص ساعة بربع ساعة، هل يحق لي إني أجزأ الجمع؟ يعني أصلي الظهر بمنطقتي وبين مسافة 81 كيلو إني أصلي العصر لحاله أقصره؟
1: قبل دخول الوقت.
3: نعم،
1: طيب
3: لأنه أنا مسافر بقطع
1: طيب انت لسه ما خرجت انت
3: لا ارتحت من منطقتي، صليت الظهر بالجامع،
1: نعم
3: ما مشيت يعني المسافة بدي اقطعها فوق 81 كيلو تقريبا 100 كيلو.
0: طب ليش ما تنوي العصر مع الظهر؟
3: كيف بدي انوي استاذ؟ انا بكون مكاني اقامتي
0: لسه ما شرعت بالسفر.
3: طلعت يعني انا بحسبها اني بصل قبل اذان العصر،
1: طيب
3: هل انه بصير لي انه
1: تسمع
3: بالمسافه
1: الإجابة.
3: اوقف اكثر العصر؟
0: طيب
3: يعني
0: ماشي
3: اصلي
0: ماشي
3: العصر لحال والظهر لحال
0: ماشي،
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية، جزاكم الله كل خير.
1: الله يسلمك ويعافيك وإياكم.
4: شيخ، سيارة ثمنها 10,000 دينار وشغالة تطبيقات وشغالة طلبات،
1: نعم
4: عليها زكاة لأنه في من وراها مردود مالي.
1: أبشر، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: تستخدم شخصية، تستخدم للشغل.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: جزاكم الله خير،
1: حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم. تفضل أخي الكريم.
5: السلام عليكم ورحمة
1: عليكم
5: الله.
1: السلام ورحمة الله.
5: إذا تكرمت تشارك مع الأخوة الفاضل في كم سؤال عن الصلاة. والله
1: بكل سرور، تفضل سؤالك.
5: الله يجزيك الخير، اللهم صل على سيدنا محمد. بدي أسأل، في هناك ثلاث أدعية في الصلاة، أحيانا الإمام قبل ما يكبر أو بعد ما يكبر بقعد دقيقة صامت، وهناك اختلاف، وهناك الجلسة بعد عند التشهد لما في دعاء يفضل
1: بين السجدتين.
5: بين السجدتين، وهناك عندما التشاهد في السجود الأخير،
1: نعم
5: عندما نقعد في التشاهد في دعاء يفضل نسمع من فضيلتهم شو اللي نحكي
1: قبل السلام.
5: قبل السلام،
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: الله يجزيكم الخير يا سيدي، بارك الله فيكم،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. 47 47 201

0: 47 42 202 هاتفاء البرنامج. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم،
0: وعليكم السلام ورحمة الله،
1: يعطيكم العافية.
0: عفاك
1: في
0: الله،
1: عندي ملاحظة حاب الشيخ يوجه فيها.
0: تفضل.
1: بفوت كثير على المساجد، بشوف بعض المصلين بفوتوا على المتوضأ بالجرابين.
0: نعم،
1: أصلا ما بنعرف إحنا اللي كانت الحفايات بعيد عنكم عليها نجاسة أو إشي، فهو بيمسح وبيطلع فيها على سجاد المسجد. وغالبا إحنا بالصيف المفروض انه نمسح على جرابات خميله،
0: نعم،
1: فبالصيف ما اتوقع انه في حدا بيلبسهم، وغالبيه برضه بيمسحوا عليهم، فبدنا توجيه من سماحه الشيخ.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. حياكم الله،
1: شكرا لك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. الأخ شغل الخط، تفضل.
2: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة
2: الأخ
0: الله.
2: شغل، في عندنا سؤال. الله يكرمك، إذا الواحد كان بيقرأ قرآن
0: نعم
2: ومر على موضع فيه سجدة،
0: نعم
2: بس مثلا ما كنت في المسجد، يعني مثلا ممكن أكون في السيارة أو ممكن أكون في باص أو في طيارة، وممكن على التلفون بتقرأ، يعني مش في المسجد،
0: نعم
2: المسجد بنسجد، فما بعرف هل إنه بيتجاوز هذا الموضع أو مثلا،
0: تسمع
2: يعني
0: الإجابة إن شاء الله.
2: الله يجزيك الخير. شكرا.
0: حياكم الله.
2: أبداً.
0: طيب، نجيب عن هذه الأسئلة، وإذا كان في معنا وقت نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فضيلة الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله وبارك الله فيك.
0: الأخت المستفتية تتحدث أو تسأل عن الاستغفار أثناء السجود. دكتور،
3: يعني بالعكس أخي دكتور، بل هو من مواطن قبول إيش؟ قبول الدعاء، ومن مواطن أقرب ما يكون المسلم
0: وهو
3: من
0: ساجد،
3: الله سبحانه وتعالى وهو ساجد. كلا لا تطعه
0: واسجد
3: واسجد
0: واقترب.
3: واقترب. ولذلك قال أحد الصالحين: همسة في أذن الأرض، يعني تقول يا رب تستغفر ربنا، همسة وانت ساجد، أقرب ما يكون المرء لله سبحانه وتعالى وهو ساجد، همسة في أذن الأرض يسمعك من في السماء. فأنت في حالة، يعني في وضعية أقرب ما تكون إلى الاستجابة. والاستغفار هو دعاء، إنك أنت لما تستغفر كأنك بتقول يا رب يعني اقبل توبتي وامحو ذنبي. فأنت أقرب ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، فلنكثر من الاستغفار ونكثر من طلب أي شيء يخص الدنيا ويخص
0: نعم.
3: الآخرة. نعم،
0: الاستغفار دعاء.
3: والاستغفار دعاء. نعم، لا شك.
0: جزاكم الله خير. نوضح للأخ فضيلة الدكتور شروط الجمع والقصر بسبب السفر.
3: يعني الأخ السائل هو لسه ما شرع في السفر، وبالتالي بده يصلي إيش؟ بده يصلي الظهر.
0: نعم،
3: فهذا الجمع والقصر في حقه لا يجوز الآن، لا يجوز الجمع والقصر إلا بعد مفارقة
0: حدود البنيان.
3: حدود البنيان. وقبل ذلك لابد من النية، إنما الأعمال
0: بالنية.
3: بالنيات. فأولا لابد من النية، إنه أنا أنوي الجمع والقصر. الأمر الثاني
0: طب هو
3: لابد،
0: نوى دكتور وخرج من بيته،
3: لا بس هو صلى في بيته، ما
0: لا
3: بصير
0: في المسجد. دكتور خرج من بيته، نوى السفر وخرج من بيته وصلى في المسجد المنطقة.
3: لا، مسجد المنطقة هذا ضمن إيش؟ البنيان. فلا بد أن يخرج من منطقته، يشرع بالسفر ويخرج من منطقته حتى يجوز له الجمع بين الظهر والعصر. هذا من ناحية. الناحية الثانية كمان، الأخ السائل ما صلى العصر مع الظهر، ومن شروط صحة الجمع أن يكون هناك موالاة. يعني أنا بدي أجمع الظهر والعصر، لازم أصلي الظهر أولا ثم مباشرة أصلي إيش؟
0: العصر،
3: أصلي العصر.
0: لأنها رخصة.
3: إذا كان هناك فاصل طويل بينهما لا يجوز الجمع ولا القصر. فهو بقول لك بدي أصلي الظهر بالمسجد الحي، وبعدين بالطريق أصلي العصر إيش؟ أصلي العصر لحاله
0: قصرا بنية السفر.
3: بنية السفر، فهذا لا يجوز. نعم،
0: جزاكم الله.
3: نقول للأخ السائل يعني حل بديل، إنه أنت أخر صلاة الظهر، لا بنسميه جمع إيش؟ جمع تأخير.
0: نعم،
3: أخر صلاة الظهر لوقت العصر، والآن شرعت أنت بالسفر، لما حين وقت العصر
0: العصر
3: تصلي الظهر والعصر جمع إيش؟ جمع
0: تأخير.
3: التأخير. أو إنك اشرع في السفر وعلى الطريق صلي الظهر
0: بعد
3: والعصر مباشرة
0: بعد
3: بعد
0: الخروج
3: مفارقة
0: أو
3: العمران،
0: مفارقة
3: يعني منطقة الحي اللي أنت ساكن فيها. فتصلي الظهر والعصر جامعية.

0: جمع تقديم ويشترط الموالاة بينهما. نعم.
1: جزاكم الله خير. السيارة العمومي فيها زكاة دكتور؟
0: يعني السيارة العمومي والبيت المؤجر هذه بنسميها أصول،
1: نعم.
0: فالأصول الثابتة هذه لا زكاة فيها، وإنما بكون أخي محمود الزكاة في الناتج، والناتج يفرق بين أمرين. إذا كان هذا الناتج يعني ناتج السيارة، إذا كان هذا الناتج يستهلك على مدار، يعني شو ما بيجي يستهلك، فهذا أيضا حتى الناتج شو ماله
1: ما في
0: لا
1: زكاة.
0: زكاة فيه. لكن إذا كان هذا الناتج يدخر أو جزء منه يدخر، وبلغ مع مالي، يعني مع هذا المال في إلي مال آخر، وبلغ هذا المال مع مالي النصاب وحال عليه الحول، وجبت فيه إيش؟ فيه الزكاة.
1: أو كان لوحده.
0: أو كان لوحده وبلغ النصاب يعني من باب أولى،
1: نعم.
0: إذا كان لوحده أو مع مالي وحال عليه الحول وبلغ النصاب، فهذا إيش؟ تجب فيه الزكاة. أما إذا كان المال الناتج عن العمارة أو عن السيارة أو عن المصنع يستهلك ولا يدخر، يعني اللي بيجي يستهلك مباشرة،
1: نعم
0: فهذا لا زكاة
1: جزاكم
0: فيه.
1: الله. يعني هو الإشكال ربما أنه سيارة مثلا عمومي ثمنها
0: أيوة
1: 50 ألف 60 ألف، هذه
0: صحيح،
1: تسمى أصول
0: هاي
1: ثابتة لا
0: أصول
1: زكاة فيها.
0: لا زكاة فيها. نعم،
1: جزاكم
0: الزكاة في
1: الريع
0: الناتج،
1: والناتج.
0: الناتج وليس في الأصل. نعم.
1: يسأل الأخ الكريم عن يعني الآن بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح يريد منكم دكتور، والدعاء بين السجدتين والدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام.
0: يعني الأدعية، يعني ليس هناك
1: أكثر من صورة. نعم
0: نص ويعني
1: عدة نصوص.
0: ونص واحد فقط يستخدم، وإنما هذه أدعية مفتوحة والنصوص كثيرة. يعني دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بين السجدتين يعني من السنة أن تقول: اللهم اغفر لي ولوالدي، يعني الإنسان يخص والديه في هذا الدعاء. وهناك روايات أخرى أيضا، أيضا قبل السلام منها: اللهم اكتب لي، يعني عن هذه السجدة وعن هذه الصلاة، تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا. أيضا من الدعاء قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا وفتنة الممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: جزاكم الله،
0: والنصوص كثيرة. نعم، ولا تقف
1: جزاكم
0: عند
1: الله
0: نص
1: خير.
0: واحد. نعم.
1: موضوع نعود للمسح على الخفين. يعني الأخ جزم أنه الآن أعزكم الله دكتور، أكيد في دورات المياه تكون هناك أحذية مخصصة للوضوء،
0: نعم.
1: جزم أنه يكون فيها عليها نجاسة. يعني هل شرط أنه الأحذية هاي تكون عليها
0: لا،
1: النجاسة؟
0: ليس شرطا، وأنا أستبعد أنه
1: نعم،
0: يكون عليها نجاسة،
1: هو الماء
0: لأنه
1: هذا
0: الأصل
1: ماء وضوء.
0: ماء وضوء. الأصل في المسلم اللي بيستخدم دورة المياه أنه يكون حريص على أنه على طهارة طهارته، طهارة ملابسه، طهارة يعني الحذاء يعتبر ملبس،
1: نعم
0: وطهارة الحذاء، وحريص أيضا أنه ما يوقع غيره لا سمح الله. يعني زي ما أنت حريص على صحة صلاتك، ينبغي عليك كمسلم أن تكون حريص على صحة صلاة غيرك، فتترك المكان كما أحببت أن تدخله نظيفا بعيد عن النجاسة. فأنا استبعد أن يكون أنه في نجاسة، لكن زي ما طلب هو ننبه الأخ السائل أنه أنت لابس جوارب، فالأصل فيك لما تدخل منطقة الوضوء أنك تخلع إيش؟ تخلع هذه الجوارب حتى لا يعلق فيها شيء. نعم.
1: نعم وأيضا جزئية ثانية كمان، أنه ممكن تكون يعني غير متحققة في شروط المسح.
0: إذا
1: نحن
0: كان الجوارب،
1: شروط
0: إحنا
1: المسح
0: أفتينا
1: واضحة. نعم
0: أفتينا ودائرة الإفتاء العام تبنت إنه رأي إنه الجوارب الخفيفة لا يجوز المسح عليها،
1: بغض النظر بالصيف أو الشتاء.
0: ومعظم الجوارب التي نلبسها خاصة في فصل الصيف لا يعني غير محققة لشروط المسح. نعم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير نختم به هذا اللقاء المبارك: حكم سجود التلاوة وكيفية السجود إذا كان مثلا في وسيلة نقل أو كان يقرأ من الهاتف.
0: يعني سجود التلاوة سنة مستحب، يثاب الإنسان على ذلك، وإبليس عليه لعنة الله يعني يبكي عندما يرى المسلم يسجد، يقول يعني: أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله إيش؟ فله الجنة. فإذا كنت أنت في مكان تستطيع فيه أن تأتي بالسجود وكنت على طهارة، فيستحب في حقك أن تقوم بالسجود. لكن إذا كنت في السوق أو كنت في وسيلة نقل ومررت على آي، سواء من خلال المسجل

0: عبر وسيلة النقل أو أنت تقرأ من هاتفك. البديل عن السجود هو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هو
1: صلى
0: أن
1: الله عليه
0: نسبح،
1: وسلم.
0: أن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي، مفتي العاصمة عمان. شكرا لكم فضيلة الدكتور،
0: حياكم الله، بارك الله فيكم دكتور.
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية، سعد الدبوبي، غاندي حداد من المراقبة الرئيسة، نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة، رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس.

0: فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوجي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3-944. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني سفير المائدة اليمنية والخليجية لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية الزرم المندي الكبسة المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. هي الأصل إيه العبارة؟ لا تحسبن الله مخلف رسله وعده، مش كده ولا لا؟ ليه جاب وعد؟ قال لك لا، الوعد في إطلاقه من الله لأي موفى، فكيف به إذا كان الإيه؟ طب عدم كن في الوعد يبقى فيه إيه؟ هينصره. إننا ننصره إيه؟ رسلنا. النصر يقتضي هزيمة المقابل. النصر عايز صفة والهزيمة عايزة صفة. النصر يناسب عزيز لا يغلب، والهزيمة الانتقام. نعم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله عزيز، ده مناسب لمين؟ نصر الرسل وانتقام. يبقى إذن إيه عجز الآية؟ إيه في مثلا إيه النصر؟ يقول لك إن الله قوي، إيه قوي عزيز، لما يكون بده يغلب الجهة مدام قوي يبقى عزيز برضه، يعني محدش هيغلبه. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله، ده هو عمال بيخوفهم اليوم ده ويخوفهم واخرنا لاجل مش عارف ايه، مش عارف هنتبع الرسل ومش عارف ونجيب دعوتك ومش عارف ايه. رجع لمين اليوم؟ فاراد ان يقول ان الكون الذي طرأ عليه آدم وخلفته بعده ذريته كون معد لاسباب المخلوقة لي، فخلقي فيه يعيشون في اسبابي، انا عامل لهم اسباب. اللي عايز ياكل لازم يمدخ، مش كده؟ واللي عايز يخبز لازم يجيب دقيق وعجين ومش عارف ايه ويزرع قبل كده. في ايه اسمها ايه؟ الاسباب. والاسباب منصوره في الكون لكل مخلوق لله. ولذلك قلنا المؤمن والكافر في سواء، فاللي يغلب لها ياخدها. ولذلك ده بيرد على مثلك: ما يا اخي احنا مؤمنين ومسلمين والكفر عمالين هم اللي هم اللي الله. انت يا اخي تركت عطاء الربوبية وهو تناول عطاء الربوبية. ما دام هو تناول عطاء الربوبية ويجده خلاص ياخد، بس هياخد دلوقتي. من كان يريد حرص الاخرة ومن كان يريد حرص الدنيا وما له في الاخرة من ايه؟ نصيب. يبقى ما دام خد عطاء الدنيا ياخده، وتيجي تقول له هم متقدمون واحنا متخلفين، يقول دي كانت ضربه لازم من يوم الاسلام؟
6: لا ابدا،
5: ده الاسلام في 50 سنة راح مسيطر بجناحين كده على الدنيا كلها، وجاب اعتى دولتين واعتى حضارتين، فارس في الشرق زي روسيا كده، ومن في الغرب زي امريكا، وفي وقت واحد في نفس واحد الله يدكهم. وبعدين خد الحضاره من الدنيا واعادها عنده كام؟ 1000 سنة. تقول لي تقدم، تبقى هو ولذلك احنا قلنا الذي يقارن هذه المقارنه يشوف، يقول له افرق بين عطاء الوهيه بالتكليف تفعل ولا تفعل وعطاء الربوبيه في الاسباب الحياه. عطاء الربوبيه دي لمين؟ وارزق اهله من الثمرات من امن. قال له لا، ومن كفر. مش قال له كده؟ ما ده مع مساله اسباب، مساله اسباب. ولذلك التقريع للمسلم يقول له، تقول له من يعبد الله اولى بسره في الوجود. بقى تخلي اللي بكافر بالله ياخد اسبابه من ايده ويتمتع بها وانت قاعد تبص له كده، ما تخاف لا يفتنك في دينك يا اخي. تقول له احنا، ما احنا كده احنا عدنا عملنا حضاره وعملنا كذا، يبقى كل المسلمين تخلوا الجرعتين الاثنين، جرعه دين حينما تمسكوا به تاخروا وسموا نفسهم عصور الايه، كانوا في عصور الظلمات، مش بيسموه العصور المظلمه، اهل العصور المظلمه عندهم دي كانت عندنا احنا الايه، العصور المنيره، باريس اللي هي بتاعت الحضاره. راح يبقى الخليفه المسلم بعت لهم ساعه كانت تدق بالميه، يعني القطره تنزل تمشي العقرب، فلما شافوا قال ده فيها شطار، هم اللي قالوا فيها شطار، زي احنا اول برضه ما جابوا لنا التلفزيون والمش عارف ايه، ده في شطار، ما صدقوش اللي لما قلنا دور يا اخي على القران، فقالوا القران وقالوا قلنا الشيطان هيقرا قران؟ ما هم كانوا قلنا مش عايزين يدخلوا، يقول لك لا دي شطار يا شيخ. طيب احنا بقى اذا لما نلتفت الى عطاء الربوبيه نقوم ناخد الاثنين، ناخد الدنيا وناخد الايه عطاء الالوهيه، ناخد الايه؟ نبقى ناخد الايه؟ الاخر. اذا الكون

اللي احنا طرقنا عليه قبل ما نتوجد معد لنا الارض. ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض ايه في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقوتها في اربعه ايام ثم. يبقى اذا معد من قبل كده ولا لا؟ كلها معد، بس معد اعداد اسباب، لكن في الاخر ما فيش اسباب بقى، مش لا هنزرع ولا نقلع ولا ناكل، اسباب ده احنا هنروح المسبب يقول ايه اشتقي نفسك تلاقي كل حاجه. تبقى ايه يعني عشان ايه الحكايه دي؟ قال لك لان قدره الله تجلت في الدنيا بتاعتنا في انه سخر الاسباب والاسباب تطيعك. تعمل تعمل النار كده تولع، تقرا النار دي من عظمه الخالق دي. سخر لك دي وسخر لك دي، والشمس لا عايز تطول ما تطلعش، ولا القمر قال لا قوي، ولا الهواء ماشي، كلها دي عظمه مين؟ عظمتك انت يا مستفيد، ولا عظمه من سخر لك هذا؟ هو اللي سخرولك انت ما عملتهاش. الله كويس قوي كده. تقول لما نيجي بقى الارتقاءات في القدره، انه وهبك في الدنيا باسباب. صحيح هو وهب الاسباب، قال لك بقى اما اعمل لك طموحات قدره وحاخدك بقى في الاخره وقول بلاش اسباب وتعيش بي يعني بس في المسبب، تبقى ادي العظمه النهائيه. بعد ما كنا بالوسيله والاسباب هنبقى بمين؟ بالمسبب. يبقى ايه ادي الارتقاء، بمجرد ما يطلع في بالك الحاجه تلتفت تلاقيها ايه؟ تبقى اذا ما مش عايز بقى وقدر فيها اقواتها وجعل فيها رواسي وانزل من السماء، ما مش عايز الحكايه دي، لانني خلاص دينا الاسباب. يبقى الارض هتتبدل غير الارض والسماء غير السماء ولا لا؟ اذا الارض اسباب وسماء اسباب وهناك لا اسباب، يبقى لازم تتبدل الارض غير الارض والسماوات. كلمه وبرزوا لله الواحد القهار ما بقاش الا هم وربهم، وبرزوا لله الايه الواحد الايه القهار. البروز معناها ايه؟ الخروج والمواجهه. ولذلك هناك حتى الكافر المؤمن وجد الله ايمانا بالغيب في دنياه مؤمن به ولا ايه؟ ربنا موجود، ربنا موجود، هتقوم الساعه هتقوم الساعه، هيبقى فيه جنه هيبقى فيه جنه هيبقى فيه خلاص. الذين يؤمنون بالايه؟ يؤمنون بالغيب. ولذلك لما قال له كيف اصبحت؟ قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا. قال له طيب لكل حق حقيقه، سيدنا رسول الله لكل حق. طب ايه مؤمنا حقا؟ يعني انت عارف معنى الكلمه دي ولا كلام بس بينقال كده؟ هو بيقول اصبحت بالله مؤمنا ايه حق. قال له لكل حق حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. التراب زي الذهب وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. حقيقة واقعة قدامه. قال له عرفت فالزم، عرفت فالزم. إذن المؤمن مؤمن بأن في إله وإن قيامة وإن جهنة وإن خلاص مش عايز كلام ده، انما دوكها ما عندوش. فكلمه وبرزوا حيواجه مواجهه ما كانش منتظرها الكافر. ولذلك قال القهار، وواحد ما فيش اله تاني هيجرهم منه يقول له سيبهم عشان خاطر ولا لا مفيش. ولذلك هناك في الايه الثانيه مثل الذين ايه كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد ووجد الله عنده. فوجئ بالحكاية دي ما كانتش بباله. شو بقى كلمة واحد قهار؟ يعني يقهر المخلوق على غير مراده. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. المجرم هو الذي ارتكب الذنب،

والذنب قلنا ذنب القمة اللي هو الكفر بالله، وبعدين الذنوب التانية اللي دونه. ده المجرم اللي ارتكب جريمة تراهم مقرنين في الأصفاد. شو بقى الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا مين؟ طب إذا كانوا مجرمين يبقوا أعداء ولا مش أعداء؟ تجيبهم ويا بعض كده عشان بقى نكف بعض، بقول له انت اللي عملت، انت اللي يقولوا عذبوا بعض قبل ما يروحوا للعذاب التاني. جيبوا مجرمين في الأصفاد، قال لك وترى المجرمين إذن مقرنين في الأصفاد، يعني مقرون بعضهم لإيه؟ يعني زي مربوطين في حبل، زي ما بنشوف كده مجرمين يروحوا عاملينهم إيه؟ ربطينهم في حبل كده ولا بتاعوا إيه؟ ويشدوهم. بس هناك بقى هيصنفوهم كل أهل جريمة يبقوا ويا بعض. الله، كل جماعة ويا جماعة. اشمعنى كل جماعة ويا جماعة بقى؟ لأن هم الجماعات اللي من صنف واحد عادة هي اللي بتبقى بينهم المودة. فنشوفوا بقى التنافر والزوم على بعض بقى. يبقى هم من نفسهم هيقعدوا إيه؟ ولذلك يقولوا إيه يا رب أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. الله، أطعنا قادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنف. الله، يبقى هيبقى في إيه ويا بعض؟ أدي معنى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. مبسوطين كده ببعض، يقولوا شوف ازاي احنا ربنا عمل فينا ايه يا شيخ، انت مش عارف انت عملت فيا جميل يوم ما كنت بفكر في كده وضربتني على ايدي وقلت لا ما تعملهاش، انت الله يجزيك خير عني. شوف يبقوا في هم دول في ايه؟ في فرح، ودول في ايه؟ في نكد. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد. الصفد هو الايد اللي يبقى زي الخلخال كده، في ناس يأيدوهم بس من رجليهم، وفي ناس يكلبشوهم من ايه؟ من ايديهم، وفي ناس ياخدوا رجلهم ويا ايدهم ويا عنقهم، اللي هم ايه؟ ان جعلنا في اناخهم ايه؟ اغلالا في الاسفان فهم ايه؟ فهم مخمحون. يبقى اذا المراحل برضه حصل الجراح، واحد يبقى فيه صفد هنا، واحد يبقى فيه واللي في ايده، واحد يبقى فيه واللي في عنقه، واحد تتربط ايد ورجله. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. السرابيل ده مثل بال، وهو ما يلي الجسد اللي احنا نسميه الأميس، يلي الايه؟ الجسد. تصور بقى لما يكون الأميس اللي يلي الجسد ده من قطران، القطران ده شيء يسيل من بعض الأشجار في البادية، لونه أسود لاذع، إذا دي ناحية كده يلسع، منتن الريحة، سريع الالتهاب، يبقى في كم وصف، لونه أسود، أدي واحد لاذع عذاب، راحته منتنة، سريع الاشتعال. شوف بقى الأميس مش بس حتى يعني اللي فوق، لا الايه؟ الأميس. سرابيلهم من قطران، والقطران ده ياخدوه يعملوا بيه ايه؟ يداووا بيه الجمال اللي عندها جرب، يداووا بقى الجمال اللي عندها ايه؟ وعادة ربنا بيضرب الصورة، الصورة البشعة اللي العربي شايفها في بيئته. سرابيلهم أي قمصانهم من قطران، وهو الغشاء الأسود اللاذع الممتن السريع الاشتعال. وتغشى وجوههم النار. يبقى فيه بقى مقرنين في الأصفاد، أدي الواحد، والسرابيل من قطران، أدي التانية. وتغشى وجوههم النار. إيه تغشى وجوههم النار؟ قال لك لأن الإنسان إذا ما تعرض لعطب أول ما يحافظ وحافظ على مين؟ على وجهه. ترتشع يعامل إيه؟ الله. إذن الوجه ده هو أشرف حاجة الواحد إيه؟ قال لك شوف بقى اللي النار هتيجي على مين؟

ذلك يجي في آية ثانية: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. طب ده الوجه اللي بصونه عن أي أذى، أقوم أني أتقي العذاب بوشي عشان يدفع عني؟ يا إيه ده، يبقى عذاب شكله إيه ده بقى؟ الوجه اللي احنا بنعمل إيه بنحافظ عليه يقول تغشى وجوههم النار، مع أنني بعمل إيه؟ بحافظ على الوجه. أي حاجة تيجي الأول إيه؟ قال لك لا، ده تغشى وجوههم النار، لا مش عكس ده، تشتد عليهم لدرجة أنه عايز يحوش العذاب بوشه. عذاب إيه تشكل؟ إذا أنت فيه وسائل إحساس شتى. أنت بتقول الوجه، قال لك ده فيه إحساسات متعددة، ولذلك الإحساسات هيقول لك كلما إيه؟ نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ لأن إذا نضجت الجلود مادة الحس انتهت، يقوم يقول لهم نجيب لكم جلود تانية علشان تفضل العذاب إيه؟ العذاب مستمر، ليذوقوا العذاب. وهناك أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، بيقول قول لي حالته تبقى إيه دي اللي بيتقي العذاب بوجهه ده، يبقى العذاب شكله إيه؟ وهنا الآية الثانية بيقول إيه؟ يوم يسحبون في النار على وجوههم. الله، تبقى الوجه جاي كم مرة؟ بيهين فيه كم مرة؟ تغشى وجوههم النار، يتقي بوجهه سوء العذاب، يسحبون في النار على إيه؟ على وجوههم. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. إذن الحق سبحانه وتعالى وحيقول إيه؟ إن الله سريع الحساب. في حتة ثانية هناك لا ظلم اليوم، يعني واحد أصل فيه ساعة العقوبة والواحد يتخيلها ويتصورها، العاطفة تخلي المعاقب يصعب عليك. أم قال لي اوعى تحط دي، ما في الظلم ما جبناش له دي كلمة، ابقى شوف الجريمة اللي عملها ايه، يعني قارن دي. ولذلك احنا كنا قلنا ان من اسباب استشراء الجرائم ايه؟ تأخير العقوبات عن الجناية، لأن تأخير العقوبة عن الجناية بتيجي العقوبة والجناية باهتة في نفوس الناس، إنما لو أنها بساعتها كده كانت تبقى مقابلة باتنين نشوف عمل إيه، مش تقول لا أنت هتموته وتعدمه إزاي تعمل مش عارف، ما تشوف هو عمل إيه بقى. أنت تلومني على أنني باخده بحق، ولا تلوموش على أنه أخذ المسألة الأولى بباطل؟ إزاي الكلام ده؟ مين قال؟ تيجي بقى اذا فالجزاء امر طبيعي في الوجود، حتى ان الذين لا يؤمنون باله ويديرون حركه حياتهم بتقنينات من عندهم هم نفسهم عملوا ايه؟ عملوا قوانين الجزاء، جريمه وعقوبه. اللي مش مؤمنين باله، يبقى اذا ليس الامر بدعا في ان نعمل جزاء. ما كانش فيه جزاء، يبقى اللي خد راحته في الدنيا كده ومشي على حل شعره ايه؟ يبقى انبسط ولا ما انبسطش؟ ويبقى مين اللي خد مقلب بقى؟ اهل القيم يا عين خدوا مقلب، يبقى دوك خد حظه ايه ولا فيش ايه؟ يبقى لازم ضروري من الايه؟ من الجزاء. ولذلك قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى حينما ضرب لنا في سورة الكهف مثل الانسان الممكن من الله بأسباب قوية يستطيع بها أن يسيطر، قلنا حتى إذا بلغ إيه؟ المغرب الشمس وجدها تغرب في عين إيه؟ حمئة، ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أنت بقى إيه؟ واخد كارت يسموه كارت إيه؟ شوف أنت بقى كل واحد على إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم إيه؟ حسنا. طب هو قال له اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، ام قال والله انا هاخد الاثنين، هاخد ايه؟ هاخد الاثنين، اعذب واتخذ حسنا، اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء وسنقول له من امن. يبقى اذا قال يبقى خد الاثنين، ما قال له اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، قال له انا هاخد ايه؟ الاثنين، اللي كده نعمل فيها واللي كده. يبقى قانون الجزاء قانون مرعي ولا لا؟ تعالى كده في الابناء، الواحد بيربيهم وبيحبهم وعمال بيدفع الدم عشانهم، انما بيعاقب ولا ما بيعاقبش؟ بيعاقب، انما عقوبه مين؟

عقوبة المحب عقوبة الوالد. أي الواحد ياخد ابنه يقول له للطبيب اقطع صبعه ده ولا اعمل له الجرح ده ولا مش ده بيحصل. يبقى اذا الجزاء امر طبيعي، وما دام الجزاء امر طبيعي يبقى ما فيش ظلم في الجزاء. انتظرت الى ظلم للجزاء العنيف يبقى شوف الجريمة العنيفة علشان تقول. وكلمة ليجزي الله كل نفس ما كسبت، كل نفس يبقى خدت مين؟ المؤمن والكافر. طب ايه ما كسبت؟ ما هو الكسب اولا؟ الكسب هو ان تأخذ زائدا على اصله. انت جبت سلعة بعشرة وبعتها بكمين؟ بخمستاشر. يبقى الكسب انك انت خدت زائد على مين؟ على الاصل. سمى ربنا هذه العملية كسب، لأنك أنت لما تحرم نفسك في الدنيا من شيء هتاخد إيه؟ أكثر منه. طب ما هو بلا من كسب سيئة؟ أم قال لك كان الأصول هنا في اكتسب، لها ما كسبت. لما يجي في التقابل يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يبقى اكتسبت ليه؟ قال لك لأن الكسب كسب طبيعي، انما الاكتساب فيه افتعال. الاكتساب فيه ايه؟ فيه افتعال. طب امال ايه بقى بلا من كسب سيئه سماها كسب، ليه ما قالش اكتسب مثلا؟ نقول له لان فيه فرق بين واحد يعمل السيئه ويزعل اللي عملها، وواحد يعمل السيئه وينبسط ويقول له اما يا واد سهر الذي قال لي ساره. يا سلام، اهو ده عملها كسب، عملها ايه؟ كسب. نقوم نقول له ده بقى ربنا يسميها كسب سيئة الذي يفرح بعمل الايه؟ السيئة. انما اللي ندم على السيئة قال ربنا عليه انما التوبة على الله الذين يعملون السيئة ثم يتوبون من قريب. ما يقعدش يفرح بقى ويعمل اسوة بقى ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. يبقى اذا كسب جاه هنا تتخل الاثنين، كسب اللي هي الاعمال الصالحة، وكسب اللي هي الفرح بالاعمال مين؟ السيئة. ان الله والجزاء عايز حساب، والحساب عايز ميزان. طب ميزان ايه؟ ما احنا مأمنين ربنا يعني بالله علشان يبقى قدامنا كده. قول له هتقول له ده 2 كيلو، يقول له خلاص مصدقك، يقول له لا استنى بس استنى نمشي. يبقى معناها ايه؟ ده إقامة الحجة، إقامة الحجة ما دام ميزان. ولذلك الميزان لما ربنا قال فمن ثقلت من خفت، تلاقي هنا القسمة العقلية في الميزان مش تامة، لأن مرة ثقلت ومرة خفت، طب وإذا تساوت مش موجودة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة إيه، وأما من خفت موازينه فأمه. طب يا رب واللي تساوت، يبقى هنا عايزين ضروري حاجة أهدي فصلتها صورة الأعراف، وعلى الاعراف رجال يعرفون كل اللي تساوت ايه لم يدخلوها وهم ايه، لان رحمة الله سبقت ايه، فهي المرجح. هات بقى ان الله سريع ده كل دي السور الكلي، كل نفس بما كسبت. يبقى معنى ايه ده؟ استغراقية، كل نفس هتجازى. شوف كل نفس بقى من لدن ادم بقى، جن وانس بقى كمان من لدن ابليس ومن لدن ادم. ها ام قال لك الله انت هتستصعب العمليه دي ليه؟ انما تستصعب الاعمال لذي العلاج اللي بيعالج العمل، انما اللي بكون ده اللي بكون ده مثل. ولذلك الامام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه لما بيقولوا له يا ربنا حاسب الكل ده كده مره واحده كده سيدي، ان الله سريع الحساب. ايوه يعني كل كده كل نفس. قال ايه؟ كما يرزقهم في نفس واحد. الله الله ايه الحكايه؟ ان الله سريع الايه؟ سريع الحساب. هذا بلاغ للناس. اذا سمعت اشاره فاما ان يكون المشار اليه قد سبق، واما ان يكون تقول له هذا الرجل او هذا الذي رايت، يبقى بتشير الى مين؟ واحد كان قبل كده. او طب هذا اللي هو ايه؟ بيشير الى ايه؟ هذا

أي المذكور في هذه السورة كله ولا من أول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون مش عارف كل دي أم قالك طب ما تقول هذا القرآن كله اللي جي

يبقى عايزين ايه؟ عايزين معاك. ما فيش واحد يجي يقول لك انت عملت الشيء الفلاني يا اخي كده راح اضربك. هو انت قلت لي قبل كده اللي يعمل دي انضرب؟ يبقى ما تعاقبنيش على فعل الا اذا كنت قد جرمت الفعل اولا اعتبرته جريمه. انما فعل لسه هتعتبره جريمه بعد ما عملته؟ لا، ما فيش حاجه اسمها ايه؟ مش كلام منه، مش اثر رجع في الحكايه دي. يبقى لا تجريم الا ايه؟ لا عقوبه الا بتجريم. والتجريم يجي ازاي؟ لازم يوجد فيه نص كذا جريمه اللي يعملها يعاقب كذا. طيب وجبت النص، انت اللي عملت النص يا صاحب التقنين، ام قال لك لازم اعلام بالنص اللي احنا بنسميه وينشر في الوقائع المصريه جريده الدوله الرسميه. يبقى لما واحد يقول انا ما اعرفش الحكايه دي يقول له لا، يقول منشور يا خالد، جهلك بالقانون لا يعفيك، جهلك بالقانون. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومهمة بعث الرسول البلاغ عن الله بمنهج الله الذي يصون حركة الحياة. هذا البلاغ. يبقى هذا بلاغ للناس. يبقى إن كنا هنعاقب بقى ونجازج كل نفس بما كسبت وأنا سريع الحساب، فبعد أن إيه؟ بعد أن بلغنا. بلغنا يبقى خلاص، يبقى كلام منطقي. لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريم الا بنص، ولا نص الا باعلام، وذلك هو الاعلام وهو الايه؟ البلاغ. ولذلك مهمه الرسل البلاغ بس، انما عليك الايه؟ وعلينا الايه؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. وبعدين ابلغتكم رسالات ربكم، مش كده؟ ابلغتكم ما ارسلت به كلها من الرسل. يبقى إذن لا حجة لقائل بأنني أخذت بذنب لم أعرف أنه ذنب وقت التكليف. وما دام عرفت أن ذنب وقت التكليف، يبقى أنا ارتكبت القحة أمام مين؟ أمام المكلف. البلاغ يجي يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا لينذروا. قال لك طب الإنذار معناه إيه؟ تخويف بشر يقع، بس التخويف من الشر الذي سيقع يبقى قبل زمنه عشان يبقى له فايدة. يبقى له فايدة. الفايدة انك انت بتجيب لي بشاعة الامر فبتنزلني. وكذلك التبشير، تبشره بايه؟ بشره بخير اوانه لم يأتي، ليمكن انه يستعد ايه؟ عشان يستعد له. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. طب ما هو يبشره ايضا البلاغ ايه؟ اما قال لك لان اصل البشاره دي مش عايزه حاجه الا الخيبه اللي حي الخيبه اللي حيقع، لان اللي عمل خير ده يعني خلاص. انما الخيبه في مين؟ في اللي مرتكب الاوزار ومرتكب الذنوب. ولذلك يجي مثلا يقول لك الانذار ده بالشر اللي يمكن ان ياتي للانسان من ارتكاب اي عمل، تذكير به نعمه. التذكير به لما تيجي تقول لابنك ايه؟ ذاكر يا ولد. ده لما تسقط يا ولد الاساتذه يحتقروك واخوانك يستهزئوا بيك واهلك يظنوا عليك واهلك. ساعه ما تيجي تقول له كده تبقى دي نعمه برضه، انك انت انك انت بتنبهه. ولذلك بعض الناس اللي برضه زي ما قلنا كده يحبوا يستدركوا على كلام الله، يقول لك في سوره الآلاء اللي هي سوره الايه؟ الرحمن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بعد كل حاجة يقول فبأي ايه آلاء. بيسألك يعني، يقول لك طب النعمة دي انت خلق الانسان من ايه؟ من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج ايه؟ من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، دي نعمة. بيسألهم يقول له طب بالله دي رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، فبأي آلاء ربكما ايه تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبدي تكذبها دي، فبأي آلاء ربكما ايه تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر ايه كالأعلى، فبأي آلاء ربكما ايه تكذبان. طب كل من عليها فان، التي بقى يقول لك فبأي آلاء ربكما تكذبان، ايوه اقول له احذر الدنيا دي مش دايما يا ابني، ده هتموت.
يبقى نعمة ولا لا؟ يبقى نعمة.

عليها. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يبقى مش فاينينه كده انما الباكي هيقعد يحاسب. يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ يساله من في السماوات والايه والارض كل يوم هو في شأن. فباي الاء ربكما سنفرغ لكم ايها الثقلان. بقى هنفضلكم يعني؟ طب بقى هيفضلكم كلام يخوف ولا لا؟ يقول فبقى ما انا بخوفه. يبقى بخوفه عشان يحتطع. يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ ويقول ايه؟ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فباي الاء ربكما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. وبرضه يقول بعدها فباي الاء ربكما. ايوه بيقول لي على الشر اللي هيجيني. يبقى بينبهني على انني ايه؟ ما اعملوش ان شاء الله. فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان. طب دي لسه هتحصل. فباي الاء ربك كل بقول لك على اللي هيحصل اهيد الايه؟ دي كلها الايه؟ كلها النعم. طب ينذر به. يبقى اذا ساعه ما تبين للانسان مهبه العمل السيء الانذار ده يبقى كانك تقدم اليه نعمه وتجزي اليه ايه؟ وتجزي اليه جميلا وايه؟ ومعروفا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد. اله واحد. اما هي القضيه القمه. قضيه الايه؟ القمه. اله واحد بنصدر كلنا عن امر. لان اللي بيخلي الناس تختلف ايه؟ لان المهم ان تتضافر حركه الاحياء وتتساند مش ان تتعاند. انت بتعمل حاجه ايه وجالك يهديه يبقى باسمك بتتعاند مع حركتك بتعاند ايه؟ متى يبلغ البنيان يوما تبرو اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. يبقى اذا مهمه الحياه ان نعمل حركاتنا ايه؟ ومواهبنا تتعاضد مش تتعارض. الموهبه دي تعضد الموهبه الثانيه مش انها تفضل ضده. لما المجتمع يبقى بالشكل ده يبقى مجتمع ايه؟ يبقى كله متحرك في اتجاه واحد بس لانه من اله وامر واحد. مش انت خدت عن دي. ولذلك ايه؟ اذا لذهب كل اله بما خلق مش كده ولا لا؟ وما كان معه من اله. اذا لو كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ضرب الله مثلا ايه؟ رجلا فيه شركاء متشاكسون مش شركاء متفقين حتى. ورجلا سلما لرجل هل يستويان؟ عبد ما ليش الا سيد واحد وعبد له عشرة اسياد شركة فيه وكل واحد من الشركاء مختلف مع المين. شوف التبديدة بقى اللي تحصل. هذا بلاغ للناس. اذا قوام الدين بعد تلقيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبلغ من سمعه من لم يسمعه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها واداها. عشان ايه؟ لمن لم يسمعها عشان تفضل سلسله البلاغ ايه؟ متصل. اذا فاذا لم يبلغ قوم يبقى الوزر على مين؟ لا مش على القوم، على من لم يبلغ. نقال له انت ما خدتش شرف التبعيه لرسول الله. ده شرف التبعيه لرسول الله انك محمل ما حمل الانبياء السابقون من بعد رسلهم. اللي يعلم حكم يبقى نبي بيبلغه. ولذلك مطلوب منه ما طلب من الرسول. هو قال له ايه؟ لتكونوا شهداء. لتكونوا ويكون الرسول يبقى شاهد انه بلغكم. فبقي عليكم ان تبلغوا مين؟ ان كنت تبلغوا الناس. يبقى كلمه هذا بلاغ للناس اللي يسمعها منه يبقى يعرف حكم مين يبلغه. ولما تعرف حكمه وتبلغه يمكن اللي تبلغه ينتفع به اكتر منك. يمكن انت خدت الحكم ولا عملتش به. يمكن هو لما يسمعه يعمل رب مبلغ ايه؟ اوعى من سامع. ولذلك بقول لك اياك انك انت تخلط بين المعلومات تقال لك وبين سلوك من يقولها لك. مالكش دعوه بيها.
خذ بعلم

ولا فرقا الى عملي، واجني الثمار وخلي العودة للنار. وخلي العودة للنار. يبقى هذا بلاء. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من البلاغ عن الله فليحمل هذا البلاغ لمن يليه لتظل الرسالة موصولة. ولذلك أجد كنتم خير أمة أخرجت للناس، انتوا واخدين مهمة الأنبياء، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد، لأن البلاغ اللي جاي ده جاي من الله على الرسول، والرسول أمين في تبليغه، ولا يمكن أن يصدر عن الواحد الحكيم أوامر متضاربة، إنما التضارب كان ينشأ من اختلاف الآمر أو من عدم حكمة الآمر. وليعلموا أنما هو إله واحد. كلمة واحد دي علشان احنا قلنا في الأول ما تكلمنا كلمة واحد عشان تمنع الشرك، واحد يعني ما فيش أفراد زيه، إنما أحد الناس فاهمينها أنها مرادفة، الواحد الأحد نقول له لا، ده الواحد لها معنى وأحد لها معنى، واحد يعني ما فيش زيه، إنما أحد مش مركب من أجزاء، ملوش أجهزة يعني، ملوش إيه أجهزة، ليه؟ قال له لأنه لو كان ذا أجهزة لكان في ذاته محتاجا إلى أبعاضه. يبقى البعض ده محتاج لده، القلب محتاج للرئة، والرئة محتاجة للمش عارف الإيه، يبقى ذاته محتاجة لبقى، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. وما دام البلاغ حيجي ونعلم القضية الأساسية الأصيلة دهيا، يبقى أولو الألباب يستقبلون هذا البلاغ ويستقبلون الألوهية الواحدة بأوامره، يستقبلونها بإيه؟ بألبابهم وبعقولهم. فإن كانت في قضية الإلهية الواحدة نقول له يا أخي بص تعال، إحنا قلنا الله قال أنا الله وما فيش إله، لا إله إلا هو. ولذلك تجد إن في الشهادة قبل ما يطلب منك إنك تشهد شهد لنفسه، شهدت أو لم تشهد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، دي شهادة في الذات للذات، خلاص شهد الله أنه لا إله إلا هو، دي شهادة الذات للذات. والملائكة شهدوا، شهادة المواجهة ما فيش إلا هو ولا عمال بيها، وأولو العيل شهادة الاستدلال بقى، شهادة مين؟ والرسول لما بيقول أشهد أن لا إله إلا الله بعد ما ربنا قال شهد الله أنه لا إله إلا، وبرضه هو يشهد بأن محمد رسول الله، هو نفسه مش بقول أشهد أن لا إله إلا الله ويسكت، ولا بقول أشهد أن محمد رسول الله، فالدواء لم يشهد ويقر به كما تبقى من تبقى رسول. ولذلك لما جت جابر بن عبد الله كان اقترض من الله من اليهودي فلوس، وقال له اعطاها لك عند جزاز التمر، يعني لما نزل التمر، فالتمر خاص يعني ما جابش، يعني زي ما الأخاب ما جابش المطلوب، فقالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إن جابر كان مكان مدينة اليهودي والتمر بتاعه ما يؤديش، فاستسمح اليهودي إنه يؤجله، قال له طيب، فاستسمح اليهودي قال له لا يا أبا القاسم، استسمحه مرة ثانية قال له لا يا أبا القاسم، استسمحه إنه رجع قال له يا أبا القاسم. قام النبي جال في البستان وقال له أين عريشك يا جابر؟ العريش الحتة اللي بيبقى ينام عليها صاحب النخل كده، فوداه النبي أغفى إغفاءة وقال له يا جابر جز وقضي، يعني قطع التمر وإيه ويقضي دينك لليهود دي. قال جابر فذهبت فجززت ثم أديت الدين لله، فوالله لقد بقي عندي ما لم يبق لي وأنا غير مدين. فلما راح لرسوله جابر شوية قال له يا رسول الله حصل كيف وكيف، يقوم النبي شوف بقى يقول أشهد أني رسول الله. وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. والألباب جمع لب، ولب الشيء حقيقة جوهره، لأن القشرة جاء عشان تحافظ على الإيه؟

0: ودايما المحفوظ انفس من الحافظ. المحفوظ انفس من الحافظ الى لقاء اخر ان شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهدين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
9: ألف لام

أصابت إن ذلك من عزم الأمور ولا تسلم

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.